0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يعني.
1: من قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار الخميس، الخميس 3 سبتمبر 2026. صباح جميل إن شاء الله، ختام الأسبوع، وهذا الأسبوع اللي كذا مر بسرعة، يعني حسيته على ختام أغسطس وبداية سبتمبر. نسأل الله أكيد السلامة والصحة والعافية، جبر الخواطر، واستودع الله وانتم طالعين لي يعني دواماتكم، نفسكم، صحتكم، عافيتكم، رزقكم، بيوتكم، أحبائكم، أبنائكم، وكل من يعز عليكم أي شيء تحبوه في هذه الحياة، استودع الله سبحانه وتعالى، والله يحفظكم ويحفظ أحبتكم. وديروا بالكم كذا في بداية الصباح، دروب السلامة نحن أكيد نتمناها للجميع. فمشوار جديد، سوالف جديدة، أخبار جديدة، مزاج أيضا جديد، نتمنى لكم يعني كذا المزاج يكون رايق بإذن الله تعالى، وتكونوا يعني كذا ممزجين في صباح الخميس الجميل اللطيف على قلوبكم بإذن الله تعالى. أي حد ممكن يسمعني الحين وحاسس أنه ما

من قالت لك مثلا صباح الخير، مثلا ما شاء الله عبايتش حلوة، ما شاء الله مثلا منورة. فهمتوا؟ يعني أي كلمة يمكن أنت تعتبرها عادية ممكن إذا ركزت عليها ترى تعتبر كلمة حلوة. فبدل ما عقلك بس يتم يتذكر النقد، يعني خلي الكلام الحلو يكون فيه مساحة أيضا في عقلك. سوي شيء حلو لحد، مثلا رسل الرسالة حلوة، جامل صديق معين، مكالمة تطمن فيها حد، يعني تسوي شيء حلو من غير ما تستنى مقابل، وهذه نقطة جدا مهمة. عندك أيضا مسألة أنك تعيش اللحظة، تختار لحظة حلوة اليوم، قهوة، أغنية تحبها، مشوار، جلسة مع ناس أنت تحبهم، وما تصور وما تستعجل، عيش هذه اللحظة وبس. يعني اشرب قهوتك بهدوء، اسمع أغنية تحبها، اسمع بودكاست، اطلع مشوار، اجلس مع أشخاص أنت تحبهم، صدقني هذا الشيء هيفرق في يومك. لاحظ اللي صار عادي، أكيد أشياء كنت تتمناها في يوم ما وفي يوم من الأيام الحين صرت تشوفها عادية، لأن كذا طبيعة البشر لما يتعود على النعمة يشوفها عادية. علشان كذا لا تنسى أنك تشكر الله سبحانه وتعالى على كل النعم اللي موجودة في حياتك. يعني شوف حياتك الحين، إيش الشيء اللي أنت عندك اليوم وكنت تتمناه أصلا من زمان. نحن أكيد دائما نتعود على النعم أسرع من ما أنت تتخيل، فذكر نفسك بالنعمة، احمد الله سبحانه وتعالى عليها، وخليك دائما كذا مفعل طاقة الامتنان. اسأل نفسك ايش الموقف اللي انا عدى عليه هذا الاسبوع وتعاملت معه احسن من ما كنت انا متوقع. هذا الشيء راح يعطيك قوة وراح يخبرك انك انت اقوى من ما انت يعني كذا ظاهر لك. واخر شيء نقول لك، تخيل نفسك بعد سنة ولو حياتك تحسنت بشكل واقعي خلال سنة، ايش اكثر حاجة يعني نفسك تكون اتغيرت. وبعدين اسأل نفسك ايش اصغر خطوة انا اقدر ابدأ فيها اليوم علشان اتحسن حياتي بعد سنة. خطوات صغيرة وبسيطة راح توصلك لهدفك بإذن الله. ويا صباح الخير في مشوار الخميس.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في صباحكم عماني. وثلاثة من سبتمبر، أول شيء قبل نروح للأيام العالمية الغريبة اللي صارت في مثل هذا اليوم أو الأيام العالمية اللي تصادف هذا اليوم، نهني أكيد كل مستمعين صباحكم عماني اللي عيد ميلادهم في 3 سبتمبر. كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم سنة سعيدة. يا رب كل الصباح يكون يعني انتم قايمين بمزاج حلو ورايق، علشان كبرتوا سنة وانتوا الحمد لله بصحة وعافية، وأهلكم وأحبابكم الله يسهل لكم يا رب الأقدار الجميلة، ويعني حقق أمنياتكم بإذن الله تعالى. وهذا اليوم يكون لطيف جميل، فأي حد تعرفوا عيد ميلاد اليوم اسعدوا اسعدوا ولو بكلمة، صبحوا عليه بالخير، رسلوا له يعني باقة ورد، حتى لو كان بعيد عنكم وشخص انتم ما قريب منه وما بينكم مسألة انكم تتهادوا وكذا، بس زين انك تتذكره بشوكولات بورد بتهنئة، هذا الشيء ممكن يصنع يومه وممكن يعني يفرق على فكرة معاه. وبالعكس تبادر، انت تبادر انك تسعد حد اليوم. فخلونا نروح ل 3 سبتمبر وإيش الأيام العالمية الغريبة في مثل هذا اليوم. عندك اليوم هو اليوم العالمي للتحدث بلطف، ها جات المناسبة بمناسبة، اليوم العالمي للتحدث بلطف، فالكلمة الطيبة، المجاملة اللي تكون بسيطة، الابتسامة، يعني الموضوع اللي انت احيانا ممكن تكون خسرت فيه نقاش معين، مشكلة انت خسرت فيها نقاش معين مع انك انت مثلا كنت على حق، علشان بس حاب انك تتحدث بلطف، علشان ما حاب انك تجرح حد، فهذه الكلمات الطيبة، هذه المجاملة البسيطة تفرق اكيد لك وتفرق في يومك وتفرق ايضا في علاقاتك. فتذكر الكلمات البسيطة الجميلة اللي ممكن حد يقول لك اياها خلال يومك، وانت كيف ممكن تفرق معك. حاول تتذكر متى اخر مره حد قال لك كلمه بسيطه لكنها غيرت ممكن يومك بالكامل، وهذه فرصه اليوم لكم انكم تتكلموا بلطف، انكم تقولوا كلام طيب وتجاملوا مجاملات حلوه وبسيطه بينكم وبين بعض. فاليوم هو اليوم العالمي للتحدث بلطف. عندنا ايضا هو اليوم الخربشه، يوم الخربشه، يوم الخربشه ايش يعني؟ انك تمسك قدم وتبدا تخربش وترسم بدون تخطيط. والله انا هذا يوم اللي اسويه، يوم امسك ورقه يا اكثر شيء رسمه نجوم، ما اعرف ليش اكثر شيء لما امسك ورقه يعني ارسم نجمه، فما اعرف هنا اللي يفهموا من الرسومات ومن الخطوط ومن الشخابيط الشخصيات، انا ارسم نجمه، ها ايش تحليلكم؟ في ناس ترسم دائره، احيانا ممكن صح ارسم كذا دوائر، يعني خربشه خربشه الدوائر كذا، دوائر دوائر يعني دائره فوق دائره، بس اكثر شيء ارسم النجوم. ما اعرف انتوا ايش ترسموا اول شيء لما تمسكوا ورقه، خبروني. وهل انتوا اصلا من الناس لما تمسكوا قلم ورقة في اجتماع عندكم مكالمة من نوع اللي يخربش ولا لا؟ فما أعرف، خبروني. عندي أيضا اليوم هو اليوم العالمي أنك أنت ما تحكم من أول نظرة، هذه طبعا مناسبة غير رسمية، ولكن أحيانا ممكن الواحد يشوف شخص من بعيد يقول عنه هذا مغرور، هذا شايف نفسه، هذا ما يحب الناس، هذا ليش نفسية، هذا ليش ما يتكلم، ولا العكس هذا واقف يضحك، هذا ينكت، هذا مدري مو، هذا مدري مو. فمسألة انك تحكم على الشخص من اول نظرة اتوقع ان مسألة محتاج ان الواحد يغيرها، ولو انها على فكرة ممكن تكون صعبة للبعض، لان حتى لو انت ما نطقت بحكمك ممكن في داخلك يكون في حكم معين. فحاول انك او نحاول كلنا ان ما نحكم على الاشخاص من شكلها، من اول نظره، من اول ما نشوفها. تعرفوا ليش؟ انا بخبركم، ترى ما شرط احيانا الحكم يكون سلبي، احيانا ممكن انت تحكم على شخص حكم سلبي صح، ولما تشوفه يتغير، بس احيانا انت ممكن تنغر بالشخص اللي قدامك وبالعكس حكمك يكون يعني بزياده عالي، لدرجه انك انت من خلال تعاملك معاه بعدين والمواقف اللي تصير لها ترى ممكن يعني يأذيك، أو ممكن خلونا نقول يخيب ظنك. فعلشان كذا يعني في الحالتين أنت ولا تحكم بالشين ولا تحكم بالزين، إلا لغاية ما تتعامل مع الشخص يعني وتشوف مواقفه وتشوف يعني كيف أسلوبه وتعامله معك. أنا ما أعرف إذا أنتم متفقين مع هذا الكلام ولا لا، شاركوني أكيد على الواتساب 9352207.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم

هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: يا صباح الخير مستمعينا الأحبة. إذن مشوار الخميس مستمر ومكمل معكم، وأكيد يعني لغاية الساعة 10 نحن دائما معكم في مشاويركم الصباحية، سواء رايحين مواعيد، رايحين دوامات، رايحين وين بعد، ممكن تكون الصباح مشاوير، رايحين تشتريوا مثلا خبز، رايحين تشتريوا، رايحين تتريقوا برع، ممكن في أشخاص، لكن من الحين ممكن وارد جدا. عموما وين ما تكونوا رايحين يا صباح الخير. أنا ذكرت أنكم رايحين دوامات، يعني ترى أساس الشيء أنكم رايحين دوامات. عموما أيا كان صباحكم خير وبركة. يعني أنتوا لما كذا بعد مشوار مثلا طويل، بعد ما رايحين دوامكم وأنتوا راجعين، أو حتى مشوار قصير ترى عادي، لما ترجعوا البيت هل تكونوا جالسين بعدكم في السيارة ولا على طول تبند سيارتك وتنزل؟ لأن في أشخاص يعني كذا مجموعة من الأشخاص أول ما يوصل البيت تحسه يوقف سيارته ويجلس لك والله مدة في السيارة، يقلب تليفونه، يتكلم تليفون، يخلص أموره، يخلص شغله. ففي ناس ممكن لما يوصلوا البيت يكونوا في السيارة كذا فترة، ليش يا ترى؟ إذا كنت أنت من الأشخاص اللي يوقفوا يعني على طول السيارة قدام البيت وبعدين يكونوا جالسين كم دقيقة قبل ما ينزلوا، فعادي، أنت إنسان طبيعي جدا وما حد المفروض يستغرب منك. السبب ما يكون أنك أنت أصلا تعبان من الطريق ولا أنت مستكاوي تنزل أو شيء، لكن يقولكم السيارة ممكن تتحول إلى مساحتك الخاصة، يعني مكان هادي بعيد عن ضغط العمل، بعيد عن المسؤوليات، الأسئلة، ممكن الضغوطات الاجتماعية، ممكن كذا أنت عارف نفسك مثلا لما تدخل البيت بتنشغل مع أولادك، فعلشان كذا ممكن السيارة تكون أحيانا مساحة خاصة. فبعد يوم طويل يحتاج الدماغ أحيانا حتى لو دقائق بسيطة لغاية ما ينتقل من أجواء العمل إلى أجواء البيت، فمحتاج هو يفصل شوية، علشان كذا تكون هذه اللحظات القصيرة بمثابة فاصل نفسي أنت تستعيد في هدوءك قبل ما تبدأ مرحلة جديدة من يومك اللي هي مرحلة البيت عاد. فممكن أنت تكون أصلا جالس مثلا بس تسمع أغنيتك وتكملها، تتصفح يا أخي تليفونك، تفكر بأحداث معينة، أو تستمتع يمكن بالهدوء اللي لا لاقينا في دوامك ولا راح تلقاه مثلا في بيتك، لأنك راح لما تدخل خلاص عندك أيضا مسؤوليات جديدة، فيمكن المكان عندك ما مهيئ إنه تأخذ فيه لحظات صمت بينك وبين نفسك. فإذا أنت أصلا كنت تسوي هذا الشيء لا تستغرب، ممكن سيارتك أصلا صارت منطقة الراحة عندك الخاصة فيك. فأنا ما أعرف هل أنتم الأشخاص أصلا اللي تكونوا كذا في السيارة بعد ما يوصلوا البيت وتجلسوا دقائق، ممكن توصل نص ساعة 40 دقيقة، وكم أصلا أقصى مدة أنت تجلسها في السيارة؟ خلونا نشوف مشاركاتكم يا اللي توصلوا لبيوتكم وما تنزلوا على طول تجلسوا في السيارة. يلا نبنشوف المشاركات والرسائل على الواتساب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: تحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، نشوف كيف الوضع في حالة الطرقات اليوم. طريق مسقط السريع في انسيابية في الحركة، فاللي طالعين من يعني كذا متجهين إلى مسقط، من السيب إلى مسقط وسالكي طريق مسقط السريع، الأمور تمام والدرب أموره طيبة وفي انسيابية. أما بالنسبة لشارع السلطان قابوس في شوية زحمة كذا بعد جسر الخوض، وهذا بسبب وجود حادث بسيط، وشرطة عمان السلطانية تتعامل مع هذا الحادث، فشوية سبب شوية ازدحام، ولكن يعني بشكل عام الأمور طيبة والدرب سالك. الله يحفظكم إن شاء الله جميعا، دروب السلامة نتمناها للجميع.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن

إذن مستمعينا مع مشاركاتكم ورسائلكم أكيد مكملين ومستمرين. أهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا في هذه اللحظات. يا صباح الخير والبركة. إذن نحن كنا قبل شوية نتكلم عن الأشخاص اللي يجلسوا كذا في السيارة، يعني لما يوصلوا مشوارهم مثلا، أنت من دوام إلى البيت، بعدين تجلس في السيارة تأخذ لك مثلا كم دقيقة إلى نص ساعة، يمكن أكثر يمكن أقل. فأكيد مجموعة من الأشخاص اللي يسووا هذا الشيء. فكنا نسأل، هل أنت من الأشخاص اللي لما توصل مشوارك تجلس يعني في السيارة كذا تشوف تليفونك، تسمع شيء تحبه، سرحان، توجس، أي شيء؟ إذا أنت كنت تسوي هذا الشيء فأنت أمورك طيبة. يعني أنت من الأشخاص اللي يوقفوا، يعني لما يوقفوا السيارة قدام البيت، هذا بالنسبة لهم يعني مكان أو مساحة خاصة، يعني مساحة خاصة بعيد عن ضغط العمل وبعيد مثلا عن المسؤوليات داخل البيت. هذا ما يعني أنك أنت مثلا تعبان ولا فيك شيء، أو أنك أنت يعني مثلا ما قادر تنزل، لا، أنت أمورك، بس أنك أنت تبقى مساحة خاصة حالك. فبالنسبة لك السيارة ممكن تعتبر مساحة خاصة، تكمل أغنيتك، تسمع شيء تحب، تتصفح تليفونك، يعني تشوف أحداث اليوم، ترتب الجدول قبل ما تدخل المكان، قبل ما تدخل دوامك، قبل ما تدخل إلى البيت. أنا أعتقد قبل الدخل إلى الدوام يمكن هذه نادرا تكون، لأنه يعني على بداية الصباح الواحد يا دوب يوصل على الوقت، إلا الأشخاص عادي اللي ما شاء الله عليهم يوصلوا قبل بوقت يمكن. إنزين، هنا عندنا مشاركة: أنا مستحيل أنزل أي مشوار بمرة إلا عاد إذا كنت مستعجلة، لازم أجلس شوية أشوف تليفوني إيش فيه إيش ما فيه، ما أعرف، أحب جلسة السيارة خصوصا عاد قبل ما أنزل إلى البيت من الدوام، لأني عارفة إيش قابل علي لما أدخل البيت. ما شاء الله أولادي عاد ما يروحوا من عندي أبدا إلا وقت النوم الله يحفظهم، فشوية أخذ بريك من الدوام إلى البيت. صباح الخير أيضا من بدر العريمي. هنا أيضا سليمان العاصمي صبح عليكم بالخير، خالد سليمان. ومن المشاركات: عن نفسي لا إنسانة أفتح حتى حزامي قبل لا أوقف، يعني المواقف عاد خلاص بمرة أسكر كل شيء وأنزل، أبدا ما أطيق جلسة السيارة، أحب أروح البيت وأرتاح. وهنا لميا يعقوب، أهلا يا لميا، صباح الخير، نتمنى لك صباح سعيد. هنا من المشاركات: الشارع اليوم زين، يعتبر فاضي مقارنة بطول الأسبوع، لكن عاد أنا مستعد نفسيا وجسديا للي أقابل الأسبوع القادم من زحمة. بالضبط، يعني راح يكون الوضع كلنا عارفين كيف. الله يعيننا ويعينكم إن شاء الله، العودة للجميع، الله يحفظكم ودروب السلامة للجميع.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا أف أم.
0: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط. تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل المحافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

مستمعينا، من 7 إلى 10 سبتمبر يقدم لكم فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط عروض ومكافآت الصيف الأخيرة، وهذه مش مجرد تخفيضات، إقامة، تناول طعام، الاسترخاء وأكيد المزيد أثناء إقامتك. كل 25 ساعة يتم فتح مكافأة جديدة مع كل حجز غرفة، سبا، ترقية للغرفة وتجربة طعام مميزة. تابعوا الموقع كل 25 ساعة من منتصف الليل لغاية الساعة 1 الصباح من اليوم التالي لاكتشاف ما ينتظركم. تبدأ أسعار الإقامة من 70 ريال عماني في فندق هيلتون مسقط البندر و80 ريال عماني في فندق الحصن مسقط، إلى جانب خصومات على المأكولات والسبا والتذاكر اليومية وأكيد المزيد. أنت تقدر أنك تحجز خلال فترة العرض اللي راح تستمر 100 ساعة وتستمتع بالعرض لغاية 31 أكتوبر 2026. اللي عليكم تسووه أنكم تتصلوا على الرقم 24776262 للحجز، أو أنك تروح وتتوجه إلى حسابهم على الإنستغرام علشان يعني تدخل الرابط للحجز مباشرة عبر الإنترنت. أكيد يعني هذه فرصة للجميع أن ما يفوت هذه الفرصة الأخيرة للاستفادة القصوى من هذا الصيف وهذه العروض الجميلة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: تبك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
4: وينك مختفي؟
5: في دبي.
4: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
5: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة

0: تريده. طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

اهلا فيكم اذا مستمعينا الاحباء مكملين ومتواصلين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني. اهلا ومرحبا اميره صباحش خير تقول صباحكم احلى يوم جاتكم اللي تقسم اجازتها او ما تاخذها مره واحده. طال عشان اسبوعين اجازه باذن الله تعالى والله يحفظني ويحفظ الجميع بس اكيد راح اكون على السمع واشارك باذن الله لاني ما استغنى عنكم واحبكم ونحن نحبش بعد يا اميره وما نستغنى عنك وما نستغنى عن مشاركاتك. تقول الله يعين الجميع الاسبوع الجاي زحمه المدارس وختامها مسك. طبعا محولت لي صورت لي يعني المكان اللي دائما تروح تشرب منه شاي الصباح يعطيش العافية دروب السلامة للجميع. إجازة سعيدة أيضا يعني صراحة اخترتي وقت مناسب يا أميرة اخترتي وقت مناسب للإجازة وفعلا يعني كذا على أول أسبوعين شوية تكون في صدمة أنت صدمتك شوية من ناحية الطرقات بتتأخر أسبوعين وفعلا الله يعين الجميع إن شاء الله. إنزين هنا من المشاركات أيضا صباحكم خير اليوم الحمد لله رب العالمين قائمة وأنا سعيدة لأني عارفة أني رايح الدوام ومخلصة ومرتبة كل شغلي عندي كم مهمة بس أريد أسويها وأصير مخلصة هذا الأسبوع من كثر الضغط ما حسيت فيه وكان سريع جدا والحمد لله أنجزت. شعور الإنجاز شيء جميل خصوصا إذا أنجزت وأنت مرتب أمورك. نصيحة للي عندهم ضغط عمل حط لك نوت واكتب فيه كل شيء لأن مع مرور الوقت راح تنسى المهام في نهاية يعني عقلك صعب أنه ذكر كل شيء. هذه مشاركة من سعدية صباح الخير يا سعدية وصباح الخير للجميع. إذن في تفاصيل الساعة 8 أكيد مكملين ومستمرين معكم.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: شل عمان للتسويق.
6: التحديث المروري إذن مستمعين الأحبة في هذه اللحظات 8:16 دقيقة من استوديوهات هالأف أم، نشوف كيف الوضع وكيف الأمور. طريق مسقط السريع أموره تمام بالنسبة للمتجهين من السيب إلى مسقط. أشوف شوية زحمة كذا بعد مخرج الأنصب وانتوا راجعين، عاد يعني الرجعة من الأنصب إلى السيب في شوية ازدحام، ولكن يعني بشكل عام الأمور تمام. شارع السلطان قابوس أيضا الوضع تمام، فقط شوية زحمة قبل دوار برج الصحوة. ووين بعد الزحمة للي جايين من دارسيت، للي جايين من دارسيت إلى القرم أشوف أنه في ازدحام هناك وحركة بطيئة جدا.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: عندك شنو؟

0: 00004.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم في صباحكم عماني. وثلاثة من سبتمبر، أول شيء قبل نروح للأيام العالمية الغريبة اللي صارت في مثل هذا اليوم أو الأيام العالمية اللي تصادف هذا اليوم، نهني أكيد كل مستمعين صباحكم عماني اللي عيد ميلادهم في 3 سبتمبر. كل عام وانتم بخير، نتمنى لكم سنة سعيدة. يا رب كذا الصباح يكون يعني انتم قايمين بمزاج حلو ورايق، علشان كبرتوا سنة وانتوا الحمد لله بصحة وعافية، وأهلكم وأحبابكم الله يسهل لكم يا رب الأقدار الجميلة، ويعني حقق أمنياتكم بإذن الله تعالى. وهذا اليوم يكون لطيف جميل، فأي حد تعرفوا عيد ميلاد اليوم اسعدوا اسعدوا ولو بكلمة، صبحوا عليه بالخير، رسلوا له يعني باقة ورد، حتى لو كان بعيد عنكم وشخص انتم ما قريب منه وما بينكم مسألة انكم تتهادوا وكذا، بس زين انك تتذكر بشوكولات بورد بتهنئة، هذا الشيء ممكن يصنع يومه وممكن يعني يفرق على فكرة معاه. وبالعكس تبادر انت، تبادر انك تسعد حد اليوم. فخلونا نروح ل 3 سبتمبر وإيش الأيام العالمية الغريبة في مثل هذا اليوم. عندك اليوم هو اليوم العالمي للتحدث بلطف، ها جات المناسبة بمناسبة، اليوم العالمي للتحدث بلطف، فالكلمة الطيبة، المجاملة اللي تكون بسيطة، الابتسامة، يعني الموضوع اللي انت احيانا ممكن تكون خسرت فيه نقاش معين، مشكلة انت خسرت فيها نقاش معين مع انك انت مثلا كنت على حق، علشان بس حاب انك تتحدث بلطف، علشان ما حاب انك تجرح حد. فهذه الكلمات الطيبة، هذه المجاملة البسيطة تفرق اكيد لك، وتفرق في يومك، وتفرق ايضا في علاقاتك. فتذكر الكلمات البسيطة الجميلة اللي ممكن حد يقول لك اياها خلال يومك، وانت كيف ممكن تفرق معك. حاول تتذكر متى اخر مره حد قال لك كلمه بسيطه لكنها غيرت ممكن يومك بالكامل. وهذه فرصه اليوم لكم انكم تتكلموا بلطف، انكم تقولوا كلام طيب وتجاملوا مجاملات حلوه وبسيطه بينكم وبين بعض. فاليوم هو اليوم العالمي للتحدث بلطف. عندنا ايضا هو اليوم الخربشه، يوم الخربشه. يوم الخربشه ايش يعني؟ انك تمسك قدم وتبدا تخربش وترسم بدون تخطيط. والله انا هذا يوم اللي اسويه، يوم امسك ورقه يا اكثر شيء رسم نجوم، ما اعرف ليش اكثر شيء لما امسك ورقه يعني ارسم نجمه، فما اعرف هنا اللي يفهموا من الرسومات ومن الخطوط ومن الشخابيط الشخصيات، انا ارسم نجمه، ها ايش تحليلكم؟ في ناس ترسم دائره، احيانا ممكن صح ارسم كذا دوائر، يعني خربشه خربشه الدوائر كذا، دوائر دوائر يعني دائره فوق دائره، بس اكثر شيء ارسم النجوم. ما اعرف انتوا ايش ترسموا اول شيء لما تمسكوا ورقه، خبروني. وهل انتوا اصلا من الناس لما تمسكوا قلم ورقة في اجتماع عندكم مكالمة من نوع اللي يخربش ولا لا؟ فما أعرف، خبروني. عندي أيضا اليوم هو اليوم العالمي أنك أنت ما تحكم من أول نظرة. هذه طبعا مناسبة غير رسمية، ولكن أحيانا ممكن الواحد يشوف شخص من بعيد يقول عنه هذا مغرور، هذا شايف نفسه، هذا ما يحب الناس، هذا ليش نفسية، هذا ليش ما يتكلم، ولا العكس هذا واقف يضحك، هذا ينكت، هذا مدري مو، هذا مدري مو. فمسألة انك تحكم على الشخص من اول نظرة اتوقع ان مسألة محتاج ان الواحد يغيرها، ولو انها على فكرة ممكن تكون صعبة للبعض، لان حتى لو انت ما نطقت بحكمك ممكن في داخلك يكون في حكم معين. فحاول انك او نحاول كلنا ان ما نحكم على الاشخاص من شكلها، من اول نظرة، من اول ما نشوفها. تعرفوا ليش؟ انا بخبركم، ترى ما شرط احيانا الحكم يكون سلبي،

0: لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
5: لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

يا هلا فيكم، مكملين ومتواصلين في مشوار صباحكم عماني. صباح الخير والبركة. هنا عندنا مشاركة بخصوص موضوعنا. صباح الخير، أنا عن نفسي من أوصل صوب الدوام لازم أجلس في السيارة وتابع السنابات والإنستا شوي ونمر على الواتساب، لأن من أدخل الدوام خلاص ما في مجال أبدا. طبعا للي منضمينا في هذه اللحظات، نحن اليوم نتكلم عن مسألة أنك أنت يعني تجلس في السيارة أول ما توصل مشوارك أو توصل البيت، وقلنا أن الأغلب يسوي هذا الشيء لأنه حاس أن السيارة هي يعني مكان مساحته الخاصة الوحيد، يعني بين مثلا ضغط الشغل وبين المسؤوليات في البيت يحس شوية أنها هذا مكان السيارة أو في السيارة لما يجلس أو أول ما يوصل البيت أو أول ما يوصل مشواره أو حتى الدوام يكمل أغنية هو يحبها، يتصفح التليفون، يقرأ شيء مثلا كذا هو يحبه على السريع. وفي أشخاص ترى تجلس ممكن في السيارة حتى التليفون تحب أنها تتكلم في السيارة وتوصل الجلسة يمكن نص ساعة، فسبحان الله هي الشخصيات. وفي ما شاء الله اللي أول ما يوصل على طول مبنت سيارته بسرعة بسرعة ونازل، فما يحب أبدا جلسة السيارة. فقلنا هذه أطباع الناس اللي تجلس كذا يعني فترة بالنسبة لك كأنها مساحة يعني خاصة أنت ترتاح فيها من مثلا العمل وربشة العمل والضغط، وبين أنك أنت خلاص داخل البيت وتبى أنك مثلا تصفي ذهنك قبل لا تكون داخل البيت. عندنا هنا أيضا مشاركة، عن نفسي أحب هذه الجلسة ولو لخمس دقائق بصراحة تفرق معي. ومن المشاركات بعد، صباحكم خير وبركة، عن نفسي أبدا ما أجلس. وهنا بعد أسماء تصبح عليكم بالخير، تقول لا أبدا ما أطيق جلسة السيارة، يا دوب أوصل مشواري أنا يلا يلا أسوق. هنا زين خبرتوني لأن زوجي يستفزني بهذه الحركة، يجلس في السيارة مدة طويلة، يحب يرسل الإيميلات من السيارة ويكمل شغله بس اللي أشوفه ماسك هذاك اللابتوب في السيارة. طبعا بداية زواجي كان في مناقشات كثيرة عن هذا الموضوع، بعدين عاد استوعبت وشفته بس على اللابتوب وفي السيارة، لكن ماشي أولادي يتبوه بعده إلين السيارة. أيضا من المشاركات هنا من كان في مشاركة والله وين راحت، أوكي، عن نفسي مستحيل مستحيل مستحيل أنزل بسرعة، لازم أجلس أكمل الأغنية، أصور سنابات، أرسل إيميلات، من أخلص عاد أنزل. ومسألة أني أتكلم في السيارة هذه أحبها. هذه مشاركة إيمان، صباح الخير إذن إيمان ولجميع المستمعين، ونحن في ساعتنا القادمة أكيد مكملين معكم.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
5: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

جمالك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباح الخير والبركة إذن مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين في مشوار الخميس نهاية الأسبوع. أهلا وسهلا فيكم. ففي هذه يعني خلونا نقول كذا الساعة رح تكون عندنا ضيفة رح نتكلم عن العودة للمدارس والاستعدادات يعني خلال هذه الأيام أيضا والأيام الماضية لاستقبال الطلبة إن شاء الله في عامهم الدراسي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أكيد رح تكون عندنا مديرة مدرسة تفاصيلها والموضوع أكيد يعني وتفاصيل الموضوع بإذن الله في الوقفة القادمة. خلكم على السمع.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
4: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
5: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
6: يا صباح الخير مستمعينا الأحبة. إذن مشوار الخميس مستمر ومكمل معكم، وأكيد يعني لغاية الساعة 10 نحن دائما معكم في مشاويركم الصباحية، سواء رايحين مواعيد، رايحين دوامات، رايحين وين بعد، ممكن تكون الصباح مشاوير، رايحين تشتريوا مثلا خبز، رايحين تشتريوا، رايحين تسرقوا برا، ممكن في أشخاص، لكن من الحين ممكن وارد جدا. عموما وين ما تكونوا رايحين يا صباح الخير. انا ذكرت انكم رايحين دوامات، يعني ترى اساس الشيء انكم رايحين دوامات. عموما ايا كان صباحكم خير وبركه. يعني انتم لما كذا بعد مشوار مثلا طويل، بعد ما رايحين دوامكم وانتم راجعين، او حتى مشوار قصير ترى عادي، لما ترجعوا البيت هل تكونوا جالسين بعدكم في السياره ولا على طول تبند سيارتك وتنزل؟ لأن في أشخاص يعني كذا مجموعة من الأشخاص أول ما يوصل البيت تحسه يوقف سيارته ويجلس لك والله مدة في السيارة، يقلب تليفونه، يتكلم تليفون، يخلص أموره، يخلص شغله. ففي ناس ممكن لما يوصلوا البيت يكونوا في السيارة كذا فترة، ليش يا ترى؟ إذا كنت أنت من الأشخاص اللي يوقفوا يعني على طول السيارة قدام البيت وبعدين يكونوا جالسين كم دقيقة قبل ما ينزلوا، فعاد أنت إنسان طبيعي جدا وما حد المفروض يستغرب منك. السبب ما يكون أنك أنت أصلا تعبان من الطريق ولا أنت مستكاوت تنزل أو شيء، لكن يقولكم السيارة ممكن تتحول إلى مساحتك الخاصة، يعني مكان هادي بعيد عن ضغط العمل، بعيد عن المسؤوليات، الأسئلة، ممكن الضغوطات الاجتماعية، ممكن كذا أنت عارف نفسك مثلا لما تدخل البيت بتنشغل مع أولادك، علشان كذا ممكن السيارة تكون أحيانا مساحة خاصة. فبعد يوم طويل يحتاج الدماغ أحيانا حتى لو دقائق بسيطة لغاية ما ينتقل من أجواء العمل إلى أجواء البيت، فمحتاج هو يفصل شوية، علشان كذا تكون هذه اللحظات القصيرة بمثابة فاصل نفسي أنت تستعيد في هدوءك قبل ما تبدأ مرحلة جديدة من يومك اللي هي مرحلة البيت عاد. وممكن أنت تكون أصلا جالس مثلا بس تسمع أغنيتك وتكملها، تتصفح يا أخي تليفونك، تفكر بأحداث معينة أو تستمتع يمكن بالهدوء اللي لا لاقينه في دوامك ولا راح تلقاه مثلا في بيتك، لانك راح لما تدخل خلاص عندك ايضا مسؤوليات جديده، فيمكن اذا كان عندك ما مهيئ انه تاخذ فيه لحظات صمت بينك وبين نفسك. فاذا انت اصلا كنت تسوي هذا الشيء لا تستغرب، ممكن سيارتك اصلا صارت منطقه الراحه عندك الخاصه فيك. فأنا ما أعرف هل أنتم الأشخاص أصلاً اللي تكونوا كذا في السيارة بعد ما يوصلوا البيت وتجلسوا دقائق، ممكن توصل نص ساعة 40 دقيقة، وكم أصلاً أقصى مدة أنت تجلسها في السيارة؟ خلونا نشوف مشاركاتكم يا اللي توصلوا لبيوتكم وما تنزلوا على طول تجلسوا في السيارة. يلا نبنشوف المشاركات والرسائل على الواتساب.

0: ليش البعض يحب أنه يجلس في السيارة بعد ما يوصل؟ ففي بعض من الأشخاص يوصلوا البيت أو مثلا دوامهم أو مشوارهم ويحبوا أنهم يجلسوا في السيارة كذا بعض الوقت. فإذا كنت من الأشخاص اللي يوقفوا السيارة قدام البيت بعدين ممكن يجلس لفترة، سواء كان قدام البيت قدام دوامه أو حتى يعني كذا واصل مشواره ويتم جالس فترة ولو بسيطة في السيارة، السبب ما شرط أنك أنت تكون تعبان من الطريق أو ما فيك بارض تنزل، السبب الرئيسي لأن البعض يحس أن السيارة ممكن تتحول إلى مساحته الخاصة، يعني مكان هادي بعيد عن ضغط العمل، بعيد عن المكالمات، المسؤوليات، الأسئلة، وبعيد أيضا عن مسؤوليات البيت، فهي كأنها مساحة كذا خاصة تفصل بين الدوام وتفصل بين البيت. فبعد يوم طويل يحتاج الدماغ أحيانا إلى دقائق بسيطة علشان ينتقل من أجواء العمل والانشغال إلى أجواء البيت، علشان كذا ممكن تكون هذه اللحظات القصيرة بمثابة فاصل نفسي تستعيد فيه هدوءك قبل ما تبدأ مرحلة جديدة من يومك. ممكن عادة تكون أنت تكمل أغنيتك المفضلة، تسمع بودكاست، تتصفح تليفونك أو حتى كذا ترتب أفكارك وأحداث اليوم، أو يمكن ببساطة تستمتع بالهدوء. فإذا كنت أنت تسويها لا تستغرب من نفسك، وأيضا الأشخاص اللي حواليك المفروض أنهم ما يستغربوا، لأن ممكن سيارتك صارت المنطقة اللي كذا أنت ترتاح فيها اللي تكون خاصة فيك. فهل أنت من الأشخاص اللي يكونوا ويوقفوا يعني مثلا سيارتهم ويجلسوا ويستمتعوا بالهدوء في السيارة بعد ما يوصلوا البيت؟ خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. انزين، هنا في مشاركات ورسائل واصلة بخصوص الموضوع. أنا من الناس اللي أول ما أوصل من أي مشوار لازم أجلس في السيارة، خصوصا لو راجع من العمل، نفسيا أحس براحة وأسوي ريفرش للطاقة والدماغ. هذا من سلطان الغافري. وأيضا اللي يجلس فترة بالسيارة نفس صديقاتي فاطمة وغرور، وأستغرب ليش يجلسوا فترة طويلة بالسيارة، أنا عن نفسي أختنق إذا جلست ثانية. هذه مشاركة أحلام. أهلا يا الجوهرة، صباح الخير. لا هذا شكله خبز فريش. تقول صح، أحب أجلس في السيارة بس ما يخلوني يشوفوني من الكاميرا وينزلوا لي. إذا أوكي قريت التهنية مرة ثانية علشان أسمع. يلا نحن ما قريناها، الحين نشوف الرسالة من أم ميان. تقول في هذا اليوم المميز أحب أن أقدم أجمل التهاني لخالي الغالي بدر العريمي بمناسبة يوم ميلاده، متمنية له عام جديد مليء بالفرح والسعادة والصحة والعافية. وخالي العزيز كل عام وانت بخير، وكل عام وانت مصدر للفرح والمحبة في قلوبنا. جعل الله أعوامك القادمة أجمل وحقق لك كل ما تتمنى. بهذه المناسبة أريد أن أهدي أغنية راشد الماجد. أي أغنية لراشد الماجد يا أم ميان؟ خبرينا وإن شاء الله ولا يهمش.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عن يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
5: نحييك على أمور الطرقات الحين في هذه اللحظات 9:44 دقيقة من استديوهات هلا اف ام، ويعني الطريق أكيد في هذه اللحظات أموره تمام، سوى سالكي طريق مسقط السريع، شارع السلطان قابوس، انسيابية في الحركة، تبقى بس الزحمة في الطرق الداخلية نفس ما أشوف بجانب الدوارات في الموالح، الخوض، عندنا صوب للغبرة والعذيبة هناك، يعني الأكثر ازدحاما شوية في الطرق الداخلية، فهذه أماكن الزحمة إذن في صباح هذا اليوم وأبرز المستجدات في هذه اللحظات.
4: كان معكم التحديث المروري.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: مستمعينا الأحبة، نختم معكم مشوار صباحكم عواني يوم الخميس بإذن الله. لقاءنا راح يتجدد الأسبوع القادم في أخبار وعلوم ومواضيع جديدة، وأكيد في عودة أبنائكم الطلبة يعني كذا المدرسة، وعودتكم أنتوا أيضا يعني أكيد كذا مع العمل والحياة الروتينية الجميلة اللي يعني كذا تعتادوا عليها مع أبنائكم إن شاء الله، أخوانكم الطلبة. فنحن نتمنى لكم أكيد عام دراسي موفق إن شاء الله، ونتمنى لكم إجازة سعيدة، وراجعي لكم يوم الأحد بإن شاء الله كذا أخبار ممتعة جميلة، أخباركم علومكم وتفاصيل أكيد صباحكم عماني اليومية مع مستمعين صباحكم عماني. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فقلت له زين وين وين وين عيالك؟ ولا ما عندك عيال؟ قال ما عندي، عندي 38 و40.
1: ما شاء
0: الله. قلت له ما شاء الله. قال هي. قلت له ليش ما حد يجي معقل؟ ما حد يجي عندي، ما حد يجي معي. سبحان الله، يعني أنا أثر فيني أنه الأب جاي بروحه وكذا وعنده هذا العدد ما شاء الله، الله يبارك فيه. في اليوم الثاني أنا رحت أنا وزميلتي، فقلنا نروح نطمن عليه نسلم عليه. كيف أبوي؟ قال له شي ما جيتي، عرفني يعني شي ما جيتي. قلت له يا أبوي كيف صحتك تو وأخبارك؟ قال الحمد لله بخير. فشفت ولده هناك، فقلت للولد لو سمحت أريدك تعال شوية. قلت له عندي عتاب حالك. قلت له أنت ما شاء الله عددكم 38 وأبوكم بخلينه وحده يجي وكبير في السن. قال يا ربي من قالش 38؟ قلت له قال الوالد. قال تتعرفي الوالد إيش يحسب؟ يحسب خواتي وزواجهن وأولادهن وإخواني وزوجاتهم وأحفادهم. إنزين تعرفكم 8 أو 9 وأنا أضحك يعني. ما حد جاء قال يا أبوي ما عندنا خبر، ما يقولنا منك وعندي موعد وراح، يعني جاي هنا أنا ما عندي خبر. الوالد ما شاء الله شفت إلا واحد هنا عندك، وين هو 38؟ قال ما جايين، جاي هذا بس، جاي هذا وأخوه. قلت له وين؟ قال له ولده يقول له با 38. قال ماله وحريم خوتك وزواج خواتك هل ما يعتبر أولادي؟
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الكلية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

حب اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أف أم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

طيب اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا اف ام. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 39 لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مملكة البحرين. من الأخبار أيضا لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عند مجلس التنسيق العماني السعودي تناقش بصلالة مستوى التقدم المنجز في تنفيذ المبادرات المشتركة وتستعرض المبادرات المقترحة للاعتماد والخطوات المستقبلية لتسريع وتيرة تنفيذها، كما وقع على البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للأعوام من 2026 إلى 2028. الحكم العماني أحمد الكاف يعلن اعتزاله التحكيم بعد مسيرة امتدت 20 سنة شهدت مشاركات في العديد من المنافسات المحلية والقارية والدولية. السلطنة تؤكد أهمية تمكين المرأة في منتدى قيادة المرأة لتعزيز ثقافة السلام الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، حي الله بالحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
3: الحمد لله
4: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافئة. معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف.

الجسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربح

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع، وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
4: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
3: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
5: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
3: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بناء تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير شاحنتي مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان مع حرب

0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: bbcarabic.com، أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: شكرا ألف. الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي، يعني عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل أسبوع محمد بالثمر، والله العظيم هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقولك إن كلمته صار، لكن ما بتقدر صار
2: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية. لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك من نزل الطيارة.
3: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
4: كل أثنين 8 المساء على هلا FM.
5: شوية سوالف.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

زين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب

0: ماذا؟
1: كيف؟
2: أين؟
3: من؟
4: متى؟
0: سين ويبقى السؤال.
5: أغلب الناس ما فاهمين الفرق بين حقوق العمال جميعهم. أنا راح أقول عمال المنازل وما في حكمهم، يعني ممكن السائق، المزارع إلى آخره. حقوقهم الأساسية أن يكون جوازه عنده، أوراقه الرسمية موجودة عنده، يستلم راتبه بشكل دائم. إذا نقص حق من هذه الحقوق ممكن يندرج تحت صور الاستغلال العمل القسري. فهذا الحق ممكن صاحب العمل يفهم الحين، ممكن العامل نشرح له. فهذه الأشكال اللي ممكن يقع فيها الشخص بشكل غير مباشر، في مش مندرج في قانون مكافحة إيجار البشر فقط، هو موجود في قانون العمل كذلك اللي هو أصدر 2023. عشان صاحب العمل يكون ذا سيف سايد، يجيب ورقة يوقعها هو صاحب العمل أن صاحب العمل موافق أن مستنداته موجودة مع صاحب العمل. وبس، يعني طريقة جدا بسيطة الشخصين يحفظون حقوقهم. طريقة ترى هي تدخل في حيز المخالفات العمالية، ما شرط تكون قضية التجار بشر، لأنه ما جميع المؤشرات انطبقت عليها، لذلك هي ما تصنف كقضية التجار بشر.
6: متى تصنف إنها
5: تصنف
6: البشر؟
5: إذا اكتملت فيها على الأقل 6 إلى 7 مؤشرات. يعني أنا احتجت جوازة وعايش في بيئة سيئة وما ياخذ راتبة ومقيدة حريته، فما هذه الأمور وأنا أستغلها هو يكون سلعتي إنه يشتغل لي وأنا ما أعطي حقوقه، هني ممكن تندرج إتجار بشر. otherwise ممكن أنا أقولها أنها هي فقط

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا
3: يا
2: شباب.
3: يا حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: يا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الواحدة ظهرا من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار بسلطنة عمان ودولة قطر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 101 دولار أمريكي و84 سنتاً. تكريم الفائزين في مسابقة استكشف مواهب عمان التي شهدت مشاركة 80 شابا وشابة في مجال الغناء والعزف والموسيقى. سلطنة عمان تؤكد أهمية تمكين المرأة في منتدى قيادة المرأة لتعزيز ثقافة السلام الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. هذه أبرز أخبار وعلوم، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي. حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
5: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
6: يا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء ام جي ام هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في ام جي ام هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. ام جي ام هابي لاند

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: عندك شيء مميز

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع. وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
5: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
4: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
6: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
4: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنا تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير شاحنتي مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان، ما حرم آلاف المحتاجين من إمدادات غذائية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. بي بي سي.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: ديا صافي سنت صاف حدو خسله
1: دا مش دا دي مش ويه.
2: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
1: أنا أحب

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

الأغنية الجاية تقدر تسمعها وانت رايح لبنك مسقط راعي الساعة 7 الصباح من برنامج صباحكم عماني على هلا أف أم.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: حر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. بسوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكوا مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ونمسي عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طبعا وصلنا وياكم يعني الى حلقة الختام لليوم، من غير شر ان شاء الله، من حلقة صيفكم مع هلا. اليوم الحلقة الختامية ومسك الختام ان شاء الله، ويوم الخميس، فكذا يعني مشاعر حلوة. مشاعر حلوة ما علشان ان يعني الحلقة الاخيرة، بس انه فعليا يعني مضت 3 أشهر كذا وما شاء الله، يعني في لمح البصر من يوم بدينا صيفكم مع هلا إلى الحين. فيعني ممنونة، هذا الكلام المفروض أقوله لكم في نهاية الحلقة، بس أني برجع أقوله مرة ثانية في النهاية علشان كذا. عذروني بقوله الحين مرة ثانية. صراحة يعني كانت من أجمل البرامج، اللهم لك الحمد. ولا أقول لكم خلاص، بس أنا ما بقول هذا الكلام، بخلي حق النهاية علشان ما أرجع أكرره مرة ثانية. وبعدين شعور حلقة الختام رح يعني في الختام رح يكون أكيد مختلف كذا، أحس أنه أوه الحلقة الأخيرة. فعموما طمنوني عليكم كيف الأمور، إن شاء الله تمام. طبعا خميسكم ونيس، ويعني نتمنى لكم كذا عطلة نهاية أسبوع جميلة ورايقة تقضونها أكيد مع الناس القريبة على قلوبكم، مع نفسكم، أصدقائكم، عائلاتكم، إن شاء الله كذا تكونوا مستمتعين. وأيضا نقولكم دروب السهالة والسلامة لكم يا رب، وين ما كانت مشاويركم وانتوا راجعين أيضا لبلادكم، ديروا بالكم على روحكم، وأكيد نحن معكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4 إن شاء الله. فيعني نتمنى كذا فعلينكم تستمتعون اليوم معنا. خلكم ثبتين المواجع على 102.7 على هلا فأم، وأيضا شاركونا برسائلكم المسائية على 9 3510 27.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. بما انها يعني كان هذا الاسبوع اسبوع يداومون فيه المعلمين والمعلمات، فمن الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني كذا ابنائنا الطلبه راح يبدون ان شاء الله عامهم الدراسي الجديد. يعني أنا متأكدة أن الأمهات كذا مستانسات فرحانات أنه أوه وأخيرا يرجعون للمدارس. وصراحة إلى الآن يعني ما قدرت أعرف ليش الأمهات وايد يتحمسن حق العودة للمدارس. وعلى فكرة يعني هذا الموضوع مش فقط على صعيد يعني الأمهات الخليجيات أو العربيات، حتى الأجانب. يعني كذا يطلع لي كم مقطع ريلز في الانستغرام حق أمهات، يعني أعتقد أنهم أوريدي يعني بدوا عامهم الدراسي، فكانوا حيل متحمسات لعودة أبنائهم يعني للمدارس. ف يعني تعرفون على الريلز كذا يعني باك تو سكول وحماس وغنى رقص وأول وتالي، إنه ما أدري الأمهات ممكن تشرحوا لنا ليش يعني هذا الشعور، شعور الفرحة بعودة ابنائكم للمدرسة. فالأمانة يعني نتمنى لهم يا رب يعني عام سعيد كل الأشياء. أيوه زين تذكرت هاي الشغلة، في حاجة وايد مهمة أين كان، يعني أين كانت درجاته في العام الماضي لا نرجع نذكره مرة ثانية، إنه والله أنت تذكر كم جبت في السنة الماضية، أنت كذا أنت كذا. هذا المو حتى لو هو يعني كطالب كان عنده حماس وإرادة إنه يغير من وضعه أو إنه يرفع من درجاته، بمجرد ما أنكم أنتوا تعطونا هذا الكلام صدقوني راح كذا يحس بنوع من التحطيم والهشاشة. فخلونا كذا فعليا يعني كأولياء أمور نشد الطاقة ونقولهم إيه صح، يمكن السنة الماضية ما كانت أحسن شيء، بس نحن واثقين فيك إن هذا السنة إن شاء الله راح تعطي أحسن ما عندك. فوالله إن أثر الكلمة يعني لها يعني وقع على النفس جدا كبير، فقط مجرد أن نغير طريقة الكلام أو طريقة إيصال الفكرة أو طريقة إيصال المعلومة بالشكل الصحيح رح توصل هي كذلك بالشكل الصحيح وبالشعور الصحيح. حتى طريقة استقبال الابن لهذا الكلام رح يكون جدا مختلف وراح يشد حيله أكثر وأكثر أضعاف، لأنه حس أنه فعليا في أشخاص يثقون فيه وياسين ينتظرون منه. أهم شيء الأسلوب الصحيح، لو كانت المعلومة صح لكن ياتي بأسلوب يعني دفش، بأسلوب في عصبية، في يعني نبذ مستحيل توصل. والله حتى لو هذا الشخص يعرف أن هذه المعلومة لصالحه ولكن استحالة أن يأخذها. يعني أنا أذكر في طفولتي وأيام المدرسة أنا كنت إنسانة جدا عنيدة، يعني فعليا عنيدة لدرجة أن أنا أمي كانت تقول لي أنا أبيش تاخذين أدبي لأن أنا أعرف شوفون راح بضحي بنفسي علشان علشان توصلكم المعلومة. فكانت تقول لي أنه أنت أخذي أدبي لأنش أنت زينة في المواد الأدبية وفي الحفظ، في العلمي أنت ما تقدرين، تقول أنت ما تفهمين وايد في الرياضيات في الفيزياء. فأنا يا في بالي أنه أنت والله ليش تقولي لي كذا، فاهمين يعني المراهقة كيف كانت، أن أنت ليش تقولي لي أني أنا ما أقدر، عيل أنا باخذ حتى لو ما أقدر لأنش أنت قلتي لي ما أقدر. وفعليا يعني أنا أخذت علمي وأنا والله أعرف أني أنا يعني أنا مش أحسن شيء في المواد العلمية، لا في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء. كنت أعرف أني أنا وايد أحب المواد الأدبية أكثر، وايد أستانس عليها وايد أحفظ فيها، بس مجرد أنه يعني قالت لي أنه لا أنت ما تقدرين، أنا طوالي سويت العكس، رغم ان هي تعرف قدراتي، يعني امي اكيد تعرف ايش اللي انا اقدر عليه وايش اللي ما اقدر عليه، ولكن لانها ما عطتني اياه بالاسلوب اللي انا ابي او بالاسلوب الحلو الزين، انا قررت اني اعاند واسوي عكس الكلام. فمشيت على شوري يعني تدبست في العلمي، بس كانت الحمد لله رحلة حلوة واللهم لك الحمد. يعني فعموما يعني أبيكم بس تاخذون كذا العبرة من هذا الموضوع، أنه اليوم الابن محتاج إلى النصيحة، هو فعليا بأمس الحاجة للنصيحة وبأمس الحاجة للتوجيه من أمه، من أبوه، من إخوانه أو من خواته اللي أكبر منه سنًا أو من اللي أيضا خاضوا هذه الرحلة والمرحلة معاه. ولكن محتاجين أسلوب، محتاجين إن هذه النصيحة تقدم لهم بأسلوب علشان فعليا اليوم يقدرون يأخذونها. ما محتاجينكم ترجعون تذكرونهم باللي صار قبل أو بمستواهم قبل أو بدرجاتهم قبل أو بإخفاقاتهم اللي صارت. محتاجينكم تجددون العزيمة والثقة معاهم، وفعليا تعطوهم الثقة الكاملة إن لو مهما صار اللي يعني اللي فات مات، وتبدأ كذا عام جديد بهمة جديدة ونحن كلنا ثقة فيك. ها شو رأيكم؟ شو رأيكم بس؟ الله يوفق الجميع يا رب العالمين، وكذا يعني يبلغكم بعيالكم بأعلى الدرجات وبأعلى المناصب يا رب العالمين. نروح وياكم مستمعينا إلى فواصل ساعتنا وربع، وبعدها نرجع معاكم وبخبركم إيش اللي راح تتضمنه حلقة اليوم.
3: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.
4: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
6: تبغي إعلانك يوصل من كيل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هلا أف أم.
7: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
8: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
0: بي بي سي
2: اخبار الشرق الاوسط.
3: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع، وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
0: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
4: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
3: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
5: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
3: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بناء تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير شاحنتي مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان، ما حرم آلاف المحتاجين من إمدادات غذائية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: BBC.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: صيفكم مع هلا
0: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
2: صيفكم مع هلا.
6: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله بياكم من جديد. طبعا اليوم إن شاء الله ضيفنا راح يكون مازن بن سيف السابعي، وهو مدرب كرة قدم عماني. بالعادة يعني المواضيع الرياضية تقدمها زميلة سميرة الحراسية، كونها يعني ما شاء الله عليها كثير شاطرة ومبدعة في هذا الجانب، يعني ولها خلفيات رياضية متنوعة، ويعني ما شاء الله عليها. بس أنا هذه صراحة ثاني حلقة قدمها في الجانب الرياضي، وكانت الحلقة الأولى مع المدرب سلطان، وهذه الحلقة الثانية. فمحتاجين كذلك يعني اليوم تفاعلكم معانا، شوفوا إذا شيء سؤال مني منك تكونكم تسألونه وتساعدوني يعني مثلا. فأكيد يعني نرحب بمداخلاتكم بمشاركاتكم المسائية على رقم البرنامج 9351 0027. فرح نروح فاصل أخير، وبعدها إن شاء الله نرجع مباشرة مع ضيفنا.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. مباشرة خلوني أروح وأعرفكم على ضيفي الموجود معاي اليوم في الأستوديو. معاي الكوتش مازن بن سيف السابعي، مدرب كرة قدم عماني. هو خاض تجربة تدريبية لافتة في الدوري المنغولي الممتاز في نادي خوفد برونكوس، أتمنى أن نطقتها صح، بعد رحلة بدأها بطموح الوصول إلى تجربة احترافية خارج السلطنة. أيضا يحمل دبلوم تدريب كرة القدم من جامعة لندن، إلى جانب شهادة تدريب من الاتحاد، وبدأ تجربة في منغوليا في سبتمبر 2025 بعد اختياره من AFC الآسيوي لكرة القدم من بين عدة عروض تدريبية، واضعا مشروع النادي وطموحه الرياضي في مقدمة خياراته، ليصبح اليوم أول مدرب عماني وخليجي وعربي يقود فريقا في الدوري المنغولي الممتاز ويحقق فوزا رسميا من دكة البدلاء. فأهلا وسهلا فيك كوتش مازن.
1: أهلا وسهلا أخت حوراء، مساء الخير. مساء الخير على جميع الأخ المتابع

0: اتش مازن من عمان يعني ها وين بطولات العمانية؟
1: والله هو الهدف من البداية ان ابدا او حلمي من 2008 من منذ دخلت غرزة فكرة التدريب في بالي ان اكون خارج عمان. فبديت هنا في عمان في مجال تدريب الأكاديميات على مستوى الفئات السنية، ومن ثم جاء تفكيري أن أروح خارج عمان. يعني هو لي أنا أفضل من ناحية البعد الإعلامي، يعني شوية أبتعد عن الإعلام بعيد كثير وأبدأ بشغل على نفسي والإنجازات بحد ذاتي بإذن الله إن شاء الله.
0: ما شاء الله. يعني الحين نتكلم عن كم سنة الحين؟
1: الحين بديت في مجال التدريب من عام 2015 بشكل رسمي، ولكن الفكرة كانت موجودة من 2008.
0: ما شاء الله.
1: مجرد فكرة بسيطة جات، أتذكر كانت في نهاية 2008-2009 في فكرة كان دوري المحترفين التجريبي للصالات كان موجود عدة أندية فيه، ومن ضمنها المنتخب العماني أيضا لكرة الصالات والشركات التجارية في عمان. فحقيقة دخلوني كمدرب في هذه الفكرة، ومن ثم بديت أطور نفسي من هذاك اليوم. يعني من 2008 بديت أطور نفسي وأخذ وعطي في هذا المجال، ولله
0: حلو.
1: الحمد والشكر.
0: حلو. الحمد لله. طيب يعني دخلت المجال أكيد عن حب وشغف في أكيد كرة
1: أكيد
0: القدم.
1: أكيد نعم.
0: سابقاً كنت لاعب أو شيء؟
1: كنت حارس مرمى. كنت حارس مرمى. هي نعم، في الفرق الأهلية في عمان، من ثم اتجهت إلى البحرين بعد.
0: ما شاء الله.
1: هي نعم، وبعدين انتهيت على 2007-2008 انتهت كرة القدم بحكم الدراسة، وتعرفين نحن أمي وأبوي يعني دراسة أول دراسة أول، أنت عارفة هنا هذا الشيء يعني.
0: أكيد أكيد.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: مشوارك التدريبي كوتش خبرني كيف كان؟
1: مشواري التدريبي طبعاً ما كان شيء سهل. ما في شيء يجيك بالسهل، لازم تأخذ دورات. أكيد. لازم تأخذ أفكار. أنا لله الحمد عندي مجموعة من المدربين على المستوى الأوروبي، المستوى الآسيوي، المستوى الأفريقي، فقعدت أخذ وعطي معهم، عملت دورات لتطوير نفسي كفكر، ومن ثم اتجهت إلى معايشات مع الأندية على الصعيد المحلي هنا في سلطنة عمان ودولة الإمارات، ولله الحمد والشكر. ومن ثم تواصلت إلى أوروبا، وطبعا الفكر الأوروبي في المدربين هو السائد في العالم، بحيث أن المدرب الأوروبي هو الأفضل على منظور الأندية فكرا، ولكن نحن ندخل في تحدي ثاني أن المدرب العماني قادر أن يقارن المدربين الأوروبيين وغير المدربين الثانيين. مجال التدريب كان مفتوح طبعا، كما تعلمين أن في دورات من الاتحاد الآسيوي لازم تعملها أساس أنك أنت تكون مدرب مؤهل، تبدأ من الدي والسي والبي والاي والنهاية تنهيها في البرو، ولله الحمد يعني أنت لازم تطور من ذاتك، تعمل دورات بعد أيضا خارج من الأكاديميات في هذا الشيء، ولله الحمد والشكر نحن مستمرين في تعلم كرة القدم في تطور يوم بعد يوم. كرة القدم قاعدة تتطور، وفيها التقنية الحديثة قاعدة تدخل في كرة القدم، وانت كما تعلمون
0: اللي هي الفار.
1: الفار نعم. أي. وفي أشياء قاعدة تتطور الحين، يعني بعد الكأس العالم الأخيرة كرة القدم صارت يعني تقنية، يعني التقنية الحديثة داخلة في كرة القدم، ونحن كمدربين ولاعبين لازم نكون على اطلاع على هذه القوانين الجديدة التي تدخل في كرة القدم.
0: حلو. طيب يعني أنا من خلال كذا المقدمة اللي خبرتها أو يعني اللي قلتها حق المستمعين، إن تبارك الرحمن في عروض.
1: نعم.
0: يعني استنهال عليك بشكل جدا كبير، يعني ما شاء الله. حتى على فكرة ترى مازن يقول لي وأنا الحين يا ينش في أحد في عرض يعني متواصلين معاي، فهذا دل على أن اليوم نحن معانا فعليا مدرب كرة قدم عماني مشرف. فخبرني عن كيف بدت اليوم العروض تنهل عليك ما شاء الله من مختلف الأندية.
1: والله الحمد لله والشكر. أول شيء بداية العروض استهلت علي السنة الماضية. بالتحديد كنت مع نادي الفجر الإماراتي الموجود في الدرجة الثالثة، حققت معهم بطولة الدوفة، ومن ثم ولله الحمد عندي أحد الأخوة المدربين نصحني أن في موقع على الإنترنت اللي هو فوتبول جوب فور يو، تدخل السي في، تعمل السي في مالك، تدخل مؤهلاتك تدريبية، و حقيقة يعني على طول سبحان الله بعد يومين ثلاثة أيام أنا جاني الرد من هذا نادي خوفدي، يعني في فترة بسيطة ما توقعت.
0: ما شاء الله.
1: ولله الحمد والشكر. يعني من ثم الأندية تطلع أي عندها أي وظيفة، عندها أي وظيفة إدارية أو لاعبين أو على مستوى الطاقم الفني يكون موجودة في الموقع، فهم ينظروا للمدرب والسيفي الموجود معه، وإذا كان مقارن بما متطلبات منهم يمشوا عليه، يتوكلوا عليه في الموضوع.

0: فالحمد لله رب العالمين إلى يومك هذا الحين. أنا قبل شوي راويتك يمكن تقريبا نادي من مينمار نادي شان يونايتد لله الحمد تواصل معي عرض علي وهو بطل نادي مينمار للموسم الماضي من منبر إذاعتكم الحين إن شاء الله نشوف الإجراءات وش راح تكون معاهم بإذن الله وعسى من الله خير إن شاء الله
1: بإذن الله
0: بإذن
1: طيب
0: الله.
1: يعني إيش اللي اليوم أهل مازن علشان إنه يوصل لهذا الليفل وإنه ينال اليوم فعليا ثقة المدربين اليوم إيش اللي يميز السيفي يعني مازن عن غيره من المدربين الآخرين؟
0: الشغف نقدر نقول شغف إنسان طموح جدا أعمل على نقاط معينة في حياتي وأحب أني أطورها دائما نقدر نقول الطموح والشغف أني أوصل بإذن الله في القريب العاجل إلى محطة كبيرة بإذن الله إن شاء الله من الاحتفالات بإذن الله إن شاء الله
1: بإذن الله. يعني أيضا إذا راح نتكلم عن نقطة جدا مهمة على حسب يعني ما قريته إن كانت لك تجربة تدريبية لافتة في الدوري المنغولي من نادي خوفد
0: برانكوس. نعم
1: هو. فخبرني كيف وصلت لهذا النادي في البداية؟ يعني
0: والله كيف وصلت للنادي نفس ما خبرتك قبل شوي على أساس الموقع هذاك اللي خبرني
1: حد المدرب.
0: فتفاجأت إن بعد يومين رئيس النادي يتواصل معي عبر الإيميل الخاص فيني فتفاجأت يعني فترة سريعة وعلى طول أنا سلمت يعني سبحان الله وش اللي صاير يعني فقلت رديت عليه تواصلت معي عرضوا علي مشروع وكان يناسب الفكر اللي أنا رايح فيه ولله الحمد بعد أسبوعين من الكلام والأخذ والعطاء ولله الحمد اتفقنا على شيء معين وجزاهم الله خير تساهلوا معي في كل شيء في كل شيء وأنا اخترت منغوليا لأن منغوليا بعيدة عن الساحة الإعلامية يعني تكون واقعيين بلد بعيدة بلد ما نعرف وش ثقافتها يعني في تحديات كثيرة مريت فيها ولكن لله الحمد والشكر خضيت هذه التجربة بعين الاعتبار أني أنا رايح لهدف معين وأنا لازم أرتقي بالهدف اللي رايح فيه.
1: إيش كان الهدف؟
0: الهدف أني أبني فريق أبني اسمي قبل كل شيء أخوض تجربة ما خضتها في حياتي سابقا يعني ولله الحمد أنا وصلت مجرد وصولي إلى هناك يعني كانت في مخاوف أمر فيها لكن أول ما وصلت هناك هذه المخاوف راحت عمل بشكل جد إنه خلاص نحن وصلنا لهذا نرضى بالواقع زين ولا شيء نرضى بالواقع ولله الحمد والشكر صارت أنا حتى للعلم يعني أمي وأبوي أنا ما خبرتهم إني رايح خبرتهم إني واصل.
1: أوه يا ربي
0: خبرتهم إني واصل.
1: ليش ما خبرته؟
0: أنا عندي ما شاء الله الوالدة الله يحفظها نوجه لها تحية إذا كانت تابعني الحين تحاتي كثير تحاتي كثير بحكم عملي أولا عملي الخاص إنه يتطلب بي السفر تحاتي كثير علي فما خبيت ما حبيت أخليها في التوتر قلت لنا أوصل بالسلام إن شاء الله وأتكون على دراية.
1: كم الفترة اللي قضيتها هناك؟
0: والله الفترة ما يقارب إلى شهرين ثلاثة أشهر فترة صيف لكن معنا برد يعني درجة الحرارة 8 هذا صيفهم أنا الوحيد يمكن اللابس جاكيتات هناك تخيلي
1: أنت اليوم متعود
0: ما متعود يعني تخيل السنة الماضية لما رحت أوقع عقد معاهم كان شتاء نحن الشتاء اللي متعودين عليه 18-15 درجة
1: هذا يعني شتاء
0: سالب 23
1: يا ربي
0: تحت الصفر يعني الجو جدا بارد وتعرفين الطقس له كان عامل إيجابي وسلبي في نفس الوقت ولكن لله الحمد والشكر نحن نخوض تجارب
1: جميل
0: بكل جانب ولله الحمد مشت الأمور الحمد لله.
1: إذن مستمعين نحن مكملين معاكم في هذا التطواف لكن قبل لا أطلع الفاصل خلوني أقرأ هذه الرسالة يلي وصلتنك من أقول الاسم ولا أقرأ الرسالة في الأول؟
0: عادي يمكن أعرف من باللهجة
1: من أخوك عبد الله
0: ما شاء الله
1: مازن كلنا فخورين فيك لما وصلت له وتذكر دائما أن الحياة لا تخلو من التحديات ولكن الأوقات الصعبة هي اللي تصنع الشخصية القوية القادرة على اجتيازها وتكسبنا خبرة وقوة وتركيز أكبر لنصنع أنفسنا وشخصياتنا بأفضل شكل ممكن بالتوفيق دائما. فشكرا لك عبد الله أكيد هذا يعني تحفيز جدا كبير اليوم أكيد لأخوك
0: أكيد.
1: فالله يعطيكم العافية ونطلع مستمعينا فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
2: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلأ أف أم.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: 7 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله منقلت واي فاي توحدت العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل المحافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
8: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
9: صيفكم مع هلا.
10: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
9: صيفكم مع هلا.

0: يا حياكم الله ومسهلا مستمعينا، مكملين وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى. نرجع ونكمل أيضا في حوارنا لليوم. يعني مازن، من خلال اليوم النقاش اللي الحين ناقشناه تحت الهواء، ويعني كأول تجربة لك في يعني منغوليا، خبرني إيش التحديات اللي واجهتها.
1: والله تحديات كثيرة. نبدأ أول شيء بالأجواء الباردة، هذا كعامل رسمي، اللغة والثقافة. طبعا احنا ما عندنا إشكالية، انت كمدرب انت عارف ويش رايح، وعارف ان هذه التحديات لازم تكون كلها موجودة في دماغك. ولكن اعتبر كل تحدي بدرجة. التحدي الطقس كان هو الأساسي في كل شيء، بحيث ان الطقس معهم متغير، بارد مشمس، توصل لمرحلة الثلوج تنزل. فعندك أنت ثلاث مواسم وأربع مواسم تمر عليك في يوم واحد، يعني بتكون واقعي بهذا الشيء. أما اللغة، جزاهم الله خير رئيس النادي ما قصر معي، عمل لي مترجم. وكما تعلمين عندي عدة جنسيات في النادي، مش الجنسية المنغولية فقط، عندي من روسيا، عندي من اليابان محترفين، وعندي من إيران، وعندي واحد من غينيا. فأنت عامل الاختلاف الثقافات موجود عندك الردي يعني. فالحمد لله رب العالمين وصلت أني قدرت أوصل معلومة بأبسط ما يمكن للكل يستفيد منها ويفهم على أسلوبي ونهجي في كرة القدم.
0: لكن تعرف يعني أيضا موزن بعد في شغلة، أن لما الكلام يطلع منك أنت مباشرة لهم، وقع يكون لربما غير عن لما يوصل لمترجم ومن المترجم يروح لهم.
1: أكيد أنت طبعا الواحد ما بيعرف من نبرة صوتك، يعني أنت إذا كنت مثلا صار لك ردة فعل، أو أن تعصبت من حاجة، أو أن في أشياء قاعدة تتكرر بالغلط في أثناء التدريبات، فتعرفين نبرة الصوت لها شيء معين، أنت على طول راح تفهمها. لكن شو سوي يعني، حاول أتكلم معهم بالإنجليزي على أساس أن تكون الصورة واضحة، واللي يفهم يفهم، ولكن المترجم هو جزاه الله خير يعني كان معي في كل نقطة. وللعلم المترجم كان يتحدث أكثر من لغة، مش اللغة المنغولية فقط، اللغة اليابانية، اللغة الروسية، واللغة الإنجليزية طبعا. العربي ما كان هناك، بس كان يعرف شكرا سلام عليكم، أنا علمته بعد معه. الحمد لله رب العالمين، الأمور كلها كانت طيبة
0: الحمد لله، يعني مشت. بس اللي لاحظت أيضا يعني مازل أنك شوي كنت مبتعد عن الإعلام، ليش؟
1: والله تبدأ مكان بعيد عن الإعلام. بالنسبة لي أنا كمازن أشوفه أريح، أقدر أخذ على فكري، ما يكون علي ضغط إعلامي، وأترك الإعلام يتكلم عني. فأنا أعطيت المجال أن الإعلام يوم من الأيام إن شاء الله راح يتكلم عني، وهذا ممكن أبسط إجابة أقدر أعطيك إياها. ولله الحمد والشكر على كل شيء.
0: إنزين، حلو. طيب اليوم إيش اللي يعني يدفع العماني علشان إنه يبحث عن تجربة احترافية في دور بعيد وغير مألوف عربيا؟ يعني أنت ما بس من عمان والخليج، أنت حتى من يعني الصعيد الدول العربية رحت وايد بعيد، ليش يا ترى؟
1: والله يشوف أنك تبدأ في العمل في مكان ثقافة كروية مختلفة عن الموجود عندنا، يعمل لك مثل ما تقول يعني أنك تعمل لك ثقافة معينة لذاتك، أنك أنت راح تخالط ناس لأول مرة بعيد عن الإعلام، بعيد عن كل التواصل الموجود معهم. فلله الحمد والشكر أن لما وصلت هناك هذيك المنطقة، أنا عارف أن راح تكون عندي تحديات كعماني، ما عندي أحد يتكلم اللغة العربية. يعني على أبسط مثال، اللغة العربية أنا تكلمت فيها يوم الجمعة، لقيت واحد من الأخوة من المغرب في صلاة الجمعة، لقيته يعني لله الحمد الوحيد اللي كان يتكلم عربي وشوي ارتاح بالي على الأقل إذا حد يكلم لي اللغة العربية.
0: جميل.
1: فنرجع ونتكلم أن المدرب إذا بغى يطور من نفسه، فما لازم يكون المكان هو اللي يحصر له، فلازم يطلع، يأخذ تجربة، يأخذ الثقة بالنفس، يروح يجرب. الحمد لله نحن دامنا عايشين الحين لازم الواحد يغامر يخوض التجربة.
0: جميل. تعرف أيضا مازن يعني هذه من المقولات اللي أنا وايد أحبها اللي هو أنك غيروا أعتابكم, أن إذا شفت نفسك أنك المكان اللي أنت يالس فيه ما يالس يعني ما يالس تطور فيه ولا يالس توصل للشيء اللي أنت فيه غيره.
1: أكيد.
0: سواء كان بيت سواء كان مكان دولة وما إلى ذلك. ولكن هل سبق لك يعني التجارب عندنا هنا في عمان؟
1: والله كأندية لا, مجرد فئات السنية في الأكاديميات, في مختلف أكاديميات على مستوى محافظة الباطنة ومحافظة مسقط.
0: يعني ما كان لك وايد تجارب هنا؟
1: لا أبدا, مجرد الفئات السنية. الفئات السنية الموجودة على المراحل طبعا من العمر 10 سنوات إلى 15 سنة.
0: أي أي أي أي أي.
1: مجرد في الأكاديميات الخاصة. والحمد لله رب العالمين هي كانت ساس. طبعا أنت إذا بديت بغيت تبني حاجة لازم تبدأ بالساس صحيح. أي. فبديت من الساس من الأكاديميات, أخذت على تطوير نفسي واتجهت إلى الدول المجاورة أعمل الثقة الزايدة. أنت بنيت الأساس الحين لازم تكمل عليه بعد.
0: جميل.
1: فجمعنا كثر ما نقدر ولله الحمد وصلنا للمرحلة اللي واصلين فيها, وإن شاء الله نطمح لأفضل من كذا
0: بإذن الله. طيب يعني مازن أنت في البداية بديت في منغوليا صح؟
1: كتدريب.
0: أول عرض؟
1: لا, على جانب تدريب كرة القدم دربت في الإمارات نفس ما سبق خبرت السنة الماضية كعرض احترافي خارجي اللي هو بروفيشنال, أتكلم هو منغوليا. نعم.
0: أوكي.
1: باب نادي الفجر الإماراتي هو كان هو الباب الأول لي ولله الحمد والشكر, ولكن قبل هذه خضيت فترات تعايش اللي هي أنك أنت تروح شوف أسلوب المدربين كيف يتعاملوا, يعني أنت تأخذ أفكار من عندهم. ولله الحمد إن هي هذه الدورات اللي تعملها, دورات تعايش مع الأندية وتخالط مدربين كبار تشوف فكرهم كيف, هذا تعمل لك إضافة أنت في الكاريزما كمدرب أو شخصيتك أو أسلوب الفلسفة المتبع إليه. فأنت تأخذ الأفكار تجمعها شوف شخصيتك أنت كيف راح تكون. لله الحمد والشكر يعني جمعت اللي كثر ما أقدر أجمع, ولا زلت أنا قاعد أجمع من ناحية الدورات التدريبية, من ناحية التواصل مع المدربين بمختلف الثقافات, ولله الحمد والشكر إن شاء الله قادرين نوصل إلى مرحلة معينة بإذن الله.
0: جميل. طيب يعني كذا سؤال من باب الفضول اليوم. لا. يعني كذا السؤال يطرح نفسه أنه ليش يعني ثقتنا بالمدرب الأجنبي أكثر من ثقتنا بالمدرب الخليجي أو العربي؟
1: أنا هذا السؤال كنت أتوقعتش أنه بتسأليني إياه. للأسف مش نحن فقط, الأندية بشكل عام. أنا أطلع على الوظائف اللي قاعدة تنزل في هذا الموقع, المطلوب مدرب أسباني, مدرب أوروبي, المطلوب في هذه الدول الأسيوية. ولكن نحن كشعب عماني نتكلم عن الأندية, يجب نثق على المدرب العماني. المدرب العماني كادر, والله العظيم كادر, أنا متأكد 1000% أنه القاعدة التدريبية, مجموعة القواعد التدريبية الموجودة في عمان, كم هائل من المدربين موجود معنا. يريدون الثقة في النفس يوصلوا, والله راح ينجزوا. هذا شيء مش صعب. لكن احنا أو أتكلم عن نفسي, أنا أريد أغير فكر أن المدرب الأوروبي هو الأفضل. لا لا لا, لا. هذا كلام ما منطقي. يعني مدربين العرب, مدربين الخليجيين, والمدرب العماني قادر يصنع الفرق في أي مكان وأي زمان. وإن شاء الله راح نشوف عما قريب إن شاء الله كم هائل من المدربين يطلعوا ويستفيدوا من التجربة ويأخذ غمار المغامرة في الحياة. يعني ما في شيء بسيط, لازم أنت تروح تغامر شوي. نعرف البعض يعتقد أنه أنا عندي التزامات, عندي أهل, عندي وظيفة, عندي وعندي وعندي مسؤوليات كثيرة, ولكن ما يمنع أنك تجرب, ما يمنع أنك تأخذ الثقة في ذاتك أن أنا قادر أوصل. وانت نفس ما تعرفين الحين يعني كرة القدم أصبحت من, إذا بتاخذ على المدخول المادي, من أعلى الرواتب في العالم. وانت ممكن شايف الأرقام في, في, في, في التواصل الاجتماعي. خلي الموضوع الجانب المادي صحيح, المادة مهمة, ولكن انت كمدرب يجب انك تاخذ الثقة في نفسك تروح تجرب حتى في الدول الجريبة منك. في ناس يحتاج مدربين, يعني الدوريات ما شاء الله في شرق آسيا, نتكلم عن شرق آسيا, بدأت تطور معاهم كثير. يعني نتكلم لك عن منتخب المنغولي بالنفس، منتخب المنغولي كان ينهزم ب 12-0 14-0، الحين منتخب المنغولي صار صعب انه ينهزم بهذا النتيجه، يعني حدهم 2-3-0 يخسروا. اصبحت هذه الدول تتطور مع تطور كره القدم، ويجب علينا نحن ان كعمانيين مدربين عمانيين ان نوصل للمرحله هذه، ان نطلع برا عمان ناخذ الخبره ونجي نطبقها في عمان، ما يمنع.
0: طيب يعني ايضا يعني مازن من كذلك يعني اليوم فضول فضول يتبع فضول،
1: ما في مشكله احنا موجودين. طيب
0: اذا يعني ما شاء الله الحين يعني عندنا كوادر عمانيه ومدربين عمانيين كفو، انا يعني من خلال صراحه يعني حلقتين وبعض المعلومات والتساؤلات اللي جبتهم من يمين ويسار كذا، شفت انه فعليا اليوم يعني عندنا مدربين عمانيين كفو للامانه، ليش ما نشوفهم في منتخباتنا كمدربين مثلا؟ يعني أنا أسألك هذا السؤال من واحدة ما وايد لها علاقة بكرة القدم.
1: أكيد أنا عارف هذا الشيء، طبعا شوف الاتحادات كرة القدم أو اتحادات المنتخبات الموجودة معنا لها نظرة معينة، نظرة مستقبلية، ربما أن في بعض المدربين العمانيين ما يتماشى مع النظرة اللي هو حاطنها الاتحاد أو حاطنها المؤسسات المسؤولة عن هذا الشيء. أنا أرجع وأكرر، المدرب العماني قادر يوصل، قادر يمسك، ولكن يحتاج فرصة، أعطيه فرصة.
0: يحتاج ثقة.
1: يحتاج ثقة أكيد.
0: أي.
1: أكيد مدرب بدون ثقة راح تتعب معه، إذا ما عندك ثقة في المدرب راح تتعب أكيد. ولكن أتمنى في القريب العاجل إن شاء الله نشوف على مراحل السنية مدربين كلهم عمانيين، نثق في المدرب العماني، مدرب عماني قادر، والله قادر، بس أعطيه فرصة، أعطيه فرصة وقادر. وللعلم مش المدرب العماني فقط، حتى اللاعب العماني من أكثر الدولة ولادة للاعبين في الخليج، نحن سلطنة عمان، نحن نفتخر بهذا الشيء، ولكن الواحد يحتاج ثقة ويحتاج أعطيه فرصة ورح يبرز كل ما
0: يعني. اللي سمعته كذلك أنه يعني لما يجون بعض المدربين يعني الأوروبيين في يعني كذا بعض التعليقات، وأكيد طبعا كلها من فئة الشباب لأنه بحكم أنهم ما شاء الله أكثر يعني وعي وفهم في هذا الجانب، فالكل يستغرب أنه ليش شايبين هذا المدرب الفلاني، هذا المدرب لإخفاقات في 1-2-3 ليش عطيته فرصة؟ فالواحد لما يشوف ويقرأ هذه التعليقات يقول أنه طيب عطوا فرصة للمدرب العماني على الأقل وشوفوا وين وين يعني وين بياخذ زمام الأمور. فيعني احنا هذا الشيء اللي نتمناه للأمانة.
1: أتمنى أتمنى أتمنى إذا المدرب العماني حصل فرصة، وأتمنى أن يعطى مجال من المجالات الموجودة على مختلف فئات السنية أيضا، مش أنه مجرد المنتخب الأول فقط، أو حتى الفئات السنية، المنتخب ناشئين للأولمبي وغيره، ما شاء الله عندنا مدربين ذو كفة.
0: أي ما شاء الله
1: ذي كفة. عندك مدرب بدر الميمني، أحمد كانو، مدرب أحمد كانو وجه لهم تحية، والمهندس رشيد جابر، كابتن رشيد جابر، يعني ما شاء الله بالإنجاز الموسم الماضي مع في الدوري العراقي، حقيقة مدربين
0: صحيح.
1: لهم أصول، لكن يحتاجوا فرصة، ويجب نحن كدورنا كمشجع للمنتخب أن نوقف معهم، نعطيهم فرصة. الجانب العاطفي لكرة القدم نتركه، ولكن نشوف الجانب الفني من المدربين. يعني نحن تعرف نحن مثل أنا أقدر أوصف نفسنا أن نحن شعب تأخذنا العاطفة في كل شيء، تأخذنا العاطفة في كل شيء، لكن في مجال كرة القدم نعطيهم حقهم، نعطي الثقة المدرب العماني، أعطيه سنة سنتين 4 سنوات. كل ما استقر فنيا، كل ما أنت ازدهرت بالنتائج الطيبة إن شاء الله. وأتمنى إن شاء الله على المستوى المحلي هنا في سلطنة عمان وعلى خارج عمان، أتمنى أن نشوف حتى في تدريب المنتخبات الكبيرة، يعني مش مجرد مقتصر بالمنتخب العماني، المنتخبات اللي هي الخارجية، وإن شاء الله لهم قادرين يوصلون بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب قبل لا أختتم هذه الساعة خليني أروح معك كذا بسؤال، اليوم كيف ترى ثقة الشعب العماني بالمدرب العماني
1: في هذه الأيام؟ مش الثقة القوية، مش الثقة القوية، يعني أكون واقعي معك، مش هي الثقة القوية بالمدرب العماني. أتمنى أن هذا الشيء يتغير. أنا أتكلم عن اللي قاعد أشوفه، ما أتكلم عن المجتمع طبعا، أساس أكون واقعي بهذا، بعدين الناس تقعد تتساءل وتقول أنت قلت كذا وقلت كذا، بس أتكلم لك عن جانب أنه يجب أن نثق في المدرب العماني، ويجب نعطيه قدراته، ولكن إن شاء الله نحن نغير فكرنا كامل كمستمع كمشاهد. يعني في أشياء نحن نشوفها كمشاهد للمباراة أنا بأخذ العصبية الحكم كذا المدرب غلط وكل شيء، وهذا شيء طبيعي يعني من حبك للمنتخب من حبك لهذا الشيء لازم أنه تأخذك شوية العصبية وهذا، ولكن في أشياء نحن ما نطرق فيها يعني الجانب الفني هو مختص بهذا الموضوع، أنت عليك أنك تعطي تعليقاتك، وأتمنى أن تعليقات تكون إيجابية. طبعا أكيد مرات في واحد يتابع مش مؤهل كمدرب أو فني يتابع، لكن هذا الشخص عنده معلومة يمكن المدرب يفتقدها، يمكن المدرب يفتقدها بالفعل يعني صارت في أكثر من مكان، والدليل أنه في مدربين يعني من صحفي إلى من أفضل مدربين في العالم من مترجم إلى أفضل يعني الفرصة مفتوحة للجميع وأتمنى إن شاء الله التوفيق في المحافل.
0: يعني تعرف من خلال كذا متابعتنا مع الأهل وكذا يصير أنه لما مثلا اللاعب يضيع مثلا كورة ولا شيء التعليقات اللي تنا لو سويت كذا لو سوى كذا لو سوى كذا، فهل تحسن اليوم المتابع فعليا ذكي وعنده قراءة صحيحة للشيء أو اللعب اللي يشوفه قدامه في الشاشة؟
1: والله شوف أنت خلف الشاشات مش مضغوط، داخل الملعب يبدأ الضغط عليك، داخل الملعب عندك ضغط جماهيري، ضغط إداري، ضغط مدرب، ضغط أنك إذا كانت مباراة حاسمة لازم تفوز فيها ولا شيء، فخلف الشاشات أنت مرتاح، فداخل الملعب شوية الشغل يعني لك جبار. وربما البعض يعتقد مثل ما خبرتك قبل شوي في ناس تتابع وفاهمه اكثر من ربما انه جالس حتى في في في في في دكة بدلاء فاهم القانون وما شاء الله نحن الجيل اللي قاعد يدخل الحين الجيل متطور جدا، تكنولوجيا عاليه جدا، يعني ما نستهان في هذا الجيل ابدا يعني.
0: جميل،
1: وعسى من الله خير باذن الله ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مستمعين نروح وياكم لساعتنا الثانيه وبعدها راجع لكم من جديد.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق، احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية، تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز، نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: مع هلا
3: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، اهلا وسهلا فيكم ومكملين معاكم في هذا التطواف المسائي وفي ساعتنا الثانية. لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أرجع وأعرفكم على ضيفي اللي اليوم موجود معاي في الاستوديو. معاي كوتش مازن بن سيف السابعي، مدرب كرة قدم عماني. إنجازات كثيرة لكوتش مازن، وأيضا نحن مكملين يعني في حوارنا اليوم. يعني شوف الأمانة كوتش، أنا ما وايد محبة للجانب الرياضي، بس ما أدري ليش حسيت يعني بمتعة في الحوار، يعني صرت أحب أني أحاور رياضيا رغم أني مش يعني لذلك
1: الزايد. بداية الغيث قطرة مثل ما يقولون، أنت الحين تحاورين الناس
0: إن شاء الله مستقبل. أي والله مات يمكن أصير وش يقولونها، محللة تتوقع؟
1: بإذن الله، ليش لا؟ خذ دورات كورسات ومورش طيبة بإذن الله إن شاء الله. أنتم الإعلاميين ما شاء الله الحديث واقف عنكم يعني.
0: الله يعطيك العافية.
1: تمام إن شاء الله.
0: طيب كوتش مازن، أبي أعرف اليوم إيش الفلسفة يلي اتبعها كوتش مازن عن غيره في جانب التدريب؟
1: الفلسفة سؤال جميل.
0: أو سياستك تدريبية؟
1: سياستي إن أخلي اللاعبين يثقوا فيني أول شيء. هذا من أهم الأشياء، وبسط لهم الفكرة التمارين أخطائهم. مثل ما أرجع وأكرر، أنا إنسان ما أحب أرفع صوتي على اللاعبين كثير. الأسلوب المتبع معاهم أسلوب سياسي ولكن بسيط. يعني أنت راح تفهم، راح تفهم، راح تطبق، راح تطبق، بس بسياسة معينة تتبع لها. طبعا وسائل التقنية متطورة جدا الحين، فالواحد إذا ما بيفهم لغتك موجود الفيديو معي. ما بتفهم في الفيديو راح تطبق في الملعب، بخلي حد يطبق. يعني في كل جوانب لازم انك انت تطبق.
0: وفي بعد هاي السبورة ترسمو لهم،
1: اي نعم، أي. اللي هو الوايت بورد نقدر نسوي، بس انا استعمل الحين اللي هي تقنية الفيديو. اقدر اعمل فيديوهات للتدريب.
0: حلو.
1: وعن طريق في برامج مخصصة للتدريب. وطبعا كل حصة تدريبية لازم يكون لها مغزى، مش ان اعمل حصة تدريبية وانتهى الموضوع، لا لا. لها مغزى، تشوف اخطاء المباراة السابقة وكيف راح تعدلها في المباراة الجاية. فلسفة بسيطة ولكن الأهم والكل شيء ثقة اللاعبين فيك أنت كمدرب. لازم أن اللاعب يثق فيك كمدرب. أنت بتدخل لاعب من الاحتياط، لازم أنت عارف من مدخل اللاعب موجود في أرض الملعب، لازم اللاعب عارف شو اللي قاعد يسوي. وطبعا الروح القتالية لازم تكون موجودة فيك في كل جانب، وهذا الشيء اللي كان صعب لي في البداية في منغوليا. طبعا كان يمشوا على رتم معين اللاعبين على المدرب السابق، متحفظين، في تخوف، زرعت الثقة بينهم، كونتهم كمجموعة أفضل عن تلعب لعب فردي، ولله الحمد والشكر. يعني حتى أسلوب التمارين غيرته، كان عندنا ما يقارب 3 أيام في الأسبوع وأنا عندي وقت فراغ، يعني وفارق التوقيت بين عمان ومنغوليا ما يقارب 5 ساعات إلى 6 ساعات. فحتى يعني المساء شو بقعد أسوي، أنا فاضي ما عندي شيء.
0: أيوة.
1: فكلمت رئيس النادي والأخوة المختصين هناك أني أغير تدريبات. طبعا الحين الأخوة المختصين في المعدين البدنيين والأطباء، أن الريكفري حق اللاعب عادي يقدر يتمرن في اليوم 2 ساعة صباح و1 ساعة مساء. فأنا اتبعت هذا الأسلوب فحيث أن أستغل وقتي، وقت فراغي، وهم يستفيدوا أنهم يلتحموا مع بعض أكثر من السابق. ولله الحمد. يعني
0: طيب كيف يعني المدرب يعينهم يعني وهو بعيد كل البعد عن ثقافتهم، عن لغتهم، عن توجههم، كيف قدرت تكسب ثقتهم في البداية؟
1: ما كان شيء أمر سهل. طبعا اللاعب اللي نتكلم عن الجنسيات الموجودة، طبعا اللاعب الإيراني كان قريب مني من أول أيام، وبتفهم اللاعب الغيني كان بعد قريب أيضا مني وبتفهم. في بعض اللاعبين المنغوليين شوي عليهم نفس أنا هنا وكذا، فحاولت أني أكسر هذا الحاجز معه. اللاعب الياباني كان متحكم فيه، يعني اللاعب الياباني تخبره كذاك بيسوي لك كذاك، تخبره أنه يروح يمين بيروح يمين. فكانوا من وجهة نظري كانوا محتصرين فكريا، أن شفت اللاعبين كسبت خبراتهم، كسبت ثقتهم في النفس، خليتهم يخطوا دائما بين الشوطين، كمن أخطوا دائما أخبرهم أخطوا، أنت تخطي راح تصلح من خطأك. وهذا الشيء الوحيد اللي عمل ثقتهم في نفسهم أكثر، ثقتهم فيني أيضا أنا كمدرب. ولله الحمد والشكر. يعني
0: كم كانت أعمارهم تقريبا الأعمار؟
1: والله الأعمار الأعمار من 23 سنة كان لاعب روسي أصغر لاعب موجود معي، والبقية يعني من 23 سنة إلى 35 سنة أو 36 سنة. فأعمار
0: إيه
1: شوي يعني فيها فارق. يعني أنت تعرف أنت لازم كمدرب أنت تعرف أن هذا عمره فوق الثلاثين ما بيعطيك البرفورمنس اللي بيعطيك عمره 23 أو 24. ففي فرق بين حتى في حصات في الحصص التدريبية أنت لازم تعمل لها جانب معين في هذا الشيء. ولكن الحمد لله تجاوبوا معي، عملوا كفريق مع بعض كمجموعة واحدة، فريق كان ما يقهر يعني ما ينهزم بسهولة
0: الحمد لله. طيب هل كانت لك يعني واجهت صعوبة معهم في يعني تبديل أدوارهم؟ هو كان متعود
1: نعم
0: على
1: البداية دور نعم معين؟ نعم نعم نعم كان بشكل متعب جدا لأنه مثل ما تقولين كان معتمد أن أنا ألعب مثلا في الجناح الأيمن. تدخل شوي متخوف يعني مثل ما تقولين كنا نعرف أنه رايح وراجع في نفس المكان. فهذا شوي كان عامل يعني متعب لي، ولكن لله الحمد في وقت قريب جدا أو قليل جدا قدرت أكتسب الفكر مالهم أنه يتغير في لحظة بسيطة، ولله الحمد ولله الحمد والشكر أنهم كانوا متعاونين يعني صبروا علي وأنا صبرت عليهم كثير ولله الحمد والشكر.
0: هذه على فكرة هذه يعني تنضاف أو تنحسب لك كمدرب، يعني هذه قوة أيضا تعتبر للمدرب.
1: أكيد أكيد, أكيد. أنت في بعض المدربين يبرز شخصيته من البداية بالصوت العالي والعصبية. أنا لا في النهاية هذه لا يعني سينيور تيم نقدر نقولهم ناس لهم فكرهم لهم احترامهم. وأنا أريد أدخل اللاعب في المباراة 100%، التركيز الذهني موجود 100%، حتى بين الشوطين ما أقعد أصرخ عليهم ولا شيء، في أخطاء في كل شيء أحفزهم بين الشوطين مجرد تحفيز. حتى صار لي موقف أتذكر في المباراة الثالثة اضطريت أطرد مدير الفريق من بين الشوطين.
0: ليش؟
1: كانت مباراة مهمة وأنا ما أفهم شو يقول، يعني قاعد يتكلم في اللغة المنغولية ما أفهم.
0: يعني أنت صارخ كان
1: قاعد يصورخ أيوة. فحتى اللاعبين الأجانب ما يفهموا شو يقول يعني وهو قاعد يصورخ على اللاعبين المعينين هناك ومن ضمنهم كابتن الفريق. فسألت المترجم قلت له هذا وش تقول؟ قال لي هذا ما عجبني أسلوب اللعب. قلت له اطلع برا. قلت له بس اطلع برا. يعني ربما نتيجة يعني شيء سلبي إن أنا طردت قدام لاعبين هو مدير الفريق كامل. ففي النهاية أنا بتحمل المسؤولية، نتيجة إيجابية سلبية أنا راح أتحمل. ولكن أنا أريدهم تركيزهم يكون 100% في الشوط الثاني. أنت قاعد تلعب مع المتصدر ما قاعد تلعب مع أي فريق ثاني. فحسيت إنه صار بعد المباراة شوي جاب
0: أي طبيعي
1: فاضطريت إني أتكلم معاه قلت له رجاء المرة القادمة يعني خلني صحيح أنت لك دور لك كلمة تقوله بس لكن ما تصورخ على اللاعبين الله يهديك. يعني أنا أريدهم في وقت أنا محتاج لهم أن يركزوا أنت تروح تصورخ عليهم.
0: فأي العامل النفسي أحس وايد مهم للاعب.
1: وايد مهم لأنه في أمثلة كثيرة صارت في كأس العالم مؤخرا. المدرب يخرج عن طورة يعصب على الحكم وهذا، فأنت ضيعت مش لاعب ولا لاعبين، ضيعت مجموعة كامل. إذا شر لاعب في الفريق
0: ضيعت نتيجة
1: ضيعت تشتيت. يعني أنت في بعض الأوقات أنت كفايز في المباراة صحيح في أشياء ضاغة كل شيء، ولكن أصبر الوقت معك أصبر. ما في كل الأوقات أنت تنرفز، في بعض الأشياء تنرفزك كمدرب تنرفزك كثير، ولكن امتلك أعصابك لأنك أنت تذكر أنت ساس المنظومة. إذا المنظومة اختربت بك أنت فأعرف أن الكل راح يطلع من جو المباراة، ولكن الحمد لله.
0: يعني تعرف اليوم أيضا مازن يعني كذا من خلال كلامك صار عندي يعني نقطة ما أدري إذا توافقني فيها أو لا. نتيجة المباراة أو نتيجة اللعب لعب اللاعبين من الممكن أنها تكون إيجابية وسلبية بناء على المدرب الموجود معاهم وتفاعله مع مثلا اللاعبين أثناء اللعب، هل من الممكن؟
1: طبعا أنت تتعامل مع بشر أول شيء، كن واقعيين. يعني البشر له مشاعر له أحاسيس بغض النظر كبير في العمر ولا صغير، في النهاية نحن بشر. نتوقع من وجهة رأي العامل النفسي للاعب بتحفيز قوي جدا بإرادة راح يعمل لك صورة مغايرة. حتى لو أنت كنت منهزم أنت راح تعمل صورة مغايرة في الشوط الثاني. أتذكر في مع نادي الفجر السنة الماضية كنت خسران 2-0 مع أحد الأندية، ما يطيح لي الاسم، يا كنت خسران المباراة مهمة لازم نحن نتصدر في المجموعة.
0: هذا الشوط الأول كان؟
1: في الشوط الأول نعم. زاد الطين بلة في الشوط الثاني، حالة طرد من أول بداية صار لي للمدافع، مدافع توري اسمه، واحد من الكاميرون. فزاد الطين بلة علي، يعني أنا كفكر الحين ناقص عندي لعب، ولكن الحمد لله أول شيء أثق برب العالمين في كل خطوة،
0: ونعم بالله.
1: فلازم أنا أثق برب العالمين في كل خطوة أعمل لها، ولله الحمد قدرت أكسب من 2-0 إلى 4-2 مطرود عندي لعب، وتصدرت الدوري، وبعدها بعد مباراتي وثلاث تم التتويج معنا في هذه البطولة. لكن دائما ثقتك برب العالمين في كل خطوة تخطيها راح تفتح لك أبواب كثيرة.
0: أكيد.
1: ولله الحمد والشكر. طبعا دعوات أمي وأبوي أوجه لهم تحية، دائما ما شاء الله في كل خطوة دعواتهم هي حاضرة وموجودة، وأنا ممنن لهم كثير يعني.
0: في أكيد هم مفخورين فيك يعني.
1: والحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك العافية. إذا مستمعينا نروح فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
2: ويبقى السؤال، إحنا على مستوى الإناث أولا يعني نسبة التعميم عندنا وصلت إلى 99%. لا يوجد عندنا في مدارس الإناث الاحتياج اللي هو الأساسي كمعلم موجود إلا في مادة المهارات الموسيقية فقط، واللي إن شاء الله أيضا تتعمن خلال السنوات القادمة. أما باقي المواد لا يوجد معلمين وافدين إلا في حالات، معلمات وافدات إلا في حالات نادرة نادرة جدا، نتيجة بعض الظروف الجغرافية جدا. فواحد في المية هذا يعني لا يمثل نسبة كبيرة موضوع الإناث. لكن موضوع الذكور، نسبة الذكور يعني كمتوسط عام قرابة 70% يعني في التعميم. إن شاء الله خلال الثلاث سنوات القادمة ستصل النسبة بإذن الله مؤمل فوق 85%، وخلال الخمس سنوات إن شاء الله سنقفز إلى 90% وأعلى بإذن الله. لكن التخصصات هي اللغة الإنجليزية، الرياضيات في الذكور، العلوم وكذلك مواد العلوم وكذلك المهارات الموسيقية واللغة العربية. تبقى بعض المواد إن شاء الله من حيث عدد الخريجين الموجودين الآن، واللي هم من حيث عدد الدارسين الآن وهم على مقاعد الدراسة، تغطى خلال السنتين الماضيات مثل تقنية المعلومات، مواد الدراسات الاجتماعية، التاريخ وغيرها. عدد المعلمين الجدد اللي انضموا هذا العام قرابة 4000 معلم ومعلمة موزعين بين مختلف التخصصات ومختلف أيضا المحافظات التعليمية. طبعا يمكن ظفار هي لها نصيب الأكبر من المعلمين الجدد، لكون أيضا المعلمين اللي تم توظيفهم أو تعيينهم في السنوات الماضية في العادة يطلبوا نقل ليتقربوا إلى مناطق سكناها ممن هم من خارج هذه المحافظات. فبالتالي أيضا هذا العام يعني تم نقل أكثر من 2500 معلم ومعلمة أيضا تم تقريبهم إلى مناطق سكناهم أو إلى مناطق قريبة أو محافظات قريبة أيضا من مناطق سكناهم. أيضا هؤلاء المعلمين تم المعلمين الجدد تم أيضا عمل لهم برنامج تدريب تعريفي خلال اليومين الماضيات من الأسبوع الماضي، وهم انتظموا الآن في مدارسهم هذا اليوم مع زملائهم المعلمين أول بأول. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق، ونرحب فيهم أيضا في هذه المنظومة.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: 50 من قانون العمل. يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: تصعيد عسكري واسع بين إيران والولايات المتحدة بعد تبادل هجمات مباشرة وسط تهديد أمريكي بضربات أشد وأوسع. وطهران تتهم واشنطن باستهداف حفل زفاف أوقع 5 قتلى وعشرات الجرحى. إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في المنطقة، والأردن والكويت يؤكدان اعتراض صواريخ إيرانية، بينما أبلغ عن انفجارات في البحرين.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مصر تعلن مقتل 22 شخصا وإصابة 28 آخرين في انقلاب حافلة بجنوب سيناء، والأردن يؤكد وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا والمصابين. الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو من القاهرة إلى رفض التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط، وذلك خلال أول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات. عطية نبيل مراسل بي بي سي بالقاهرة.
4: وأوضح الرئيس السيسي أن القاهرة على استعداد لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع جمهورية الصين الشعبية.
3: توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا بعد تلويح لندن بإجراءات ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تحذر بالرد على أي عقوبات محتملة. منير الغول صحفي من القدس.
5: لندن انتقلت من لغة الإدانة إلى البحث عن أدوات ضغط فعلية.
3: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بناء تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه قواته. الأمم المتحدة تعلن تدمير شاحنتي مساعدات غذائية في جنوب كردفان بالسودان، ما حرم آلاف المحتاجين من إمدادات غذائية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: كيفكم مع هلا.

0: في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صيفكم مع هلا،
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم وعودة لكم من جديد. نروح ايضا يعني في تكملة لحوارنا اليوم، ابيك اليوم توصف لي شعور يعني تحقيقك لأول فوز رسمي، خبرني قصتها، وين كان وفي أي فريق وإيش كان شعورك وقتها؟
1: الفوز الرسمي كان في شهر 6 أتوقع، كانت في أول مباراة رسمية مع النادي. شعور ما يوصف، أكيد شعور ما يوصف، أنك أنت داخل أرضية الملعب بكل عمل قمت فيه خارج في التدريبات نتكلم وكل شيء، تشوف ان المجهود بدا يثمر لك في ارضية الملعب. طبعا كنت متاخر بالنتيجه 1-0 في الشوط الاول، في الشوط الثاني انقلبت النتيجه الى 3-2 ولله الحمد والشكر. اكيد يعني حتى زملائي قاعد يتواصلوا معي، مازن كيف النتيجه كوتش، مازن كيف النتيجه، ما ادري ايش، ما اقدر اطلع من هناك. سووا لي لقاء صحفي مع الاخوه من الاتحاد المنغولي. طلعت وقاعد يتصلوا فيني، يعني انت عارف الفرق التوقيت بيننا وبين عمان. يتصلوا فيني اطمننا كيف، لان اتوقع ما كان في رابط شغال باليوتيوب على اساس مثل ما خبرتش الاعلام شويه بعيد عن هذه الدوله. فحتى في بعض النتائج ما كانت تظهر وكان يريد يتابعوا كل شيء. فصدمت، خبرت احد الاخوه قلت له ان فزت بالنتيجه. لا تفاجئ، يرسلوا لي الشباب بالسوشيال ميديا ما شاء الله. اكيد ده شعور ما يوصف، شعور جدا جميل انك انت العمل اللي قمت فيه في فتره بسيطه انه بدأ
0: ثمر. الحين نتكلم عن شهرين ثلاثة أشهر تقريبا.
1: نعم كانت فترة بسيطة جدا، وكان شيء ما يوصف، يعني لدرجة أول أتذكر أول مكالمة أو رسالة رسلتها لأمي. قلت لها أنا فزت ومبروك. بعدين أمي وأبوي يعني جالسين مع بعض أكيد، فلازم يعرفوا هذا الشيء، فلازم إذا أرسل حال أمي لازم أرسل حال أبوي، يعني لازم هذا الشيء ما يكون
0: عشان ما حد يزعل،
1: ما حد يزعل من الثاني. فرسلت لهم، الحمد لله كان شعور ما يوصف،
0: الحمد لله رب العالمين،
1: شعور جدا جميل انك تفوز. دائما الواحد يحب يفوز، يعني ما يحب يكون خسران او منهزم. فلله الحمد والشكر، يعني كانت فرحه جدا جميله. طبعا انت على طول من خلاص فزت، الحين انسى فوزك، خلاص فرحتك مجرد ساعات، فكر بالقادم، ما انك توقف على صوره معينه فقط. معناته ان فزت وانا مع السلامه، خلاص جبت فوز، وبعدين لازم تفكر في القادم. يعني لحظات الفرح جدا جميلة ولكن محدودة. فاشتغل على نفسك لما توصل إن شاء الله للمرحلة القادمة بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب مازن، يعني على صعيد هذه النجاحات اللي حققتها، نعم، اليوم يعني الجهات المعنية هنا عندنا في عمان كيف استقبلت هذا الموضوع، موضوع إنجازاتك؟
1: والله ما أعرف شو أقول لك، الحمد لله على كل حال. أول شيء تواصلوا أحد الأخوة معي جزاهم الله خير على شكل شخصي، وأنا ممنن لهم على تواصلهم، بحيث أن على الأقل في أحد من الأخوة مهتم فيني في هذا الجانب، ولكن إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله إذا أراد الله.
0: أحسك يعني كذا محبط نوعا ما؟
1: لا ما في إحباط، أنت في النهاية أنت تعمل لنفسك أكيد، يعني لا تنتظر من غير أن يقولك شكرا أنك سويت كذا. في النهاية أنت اللي تعمل لنفسك. تأكد دائما أنك أنت أي خطوة خطها لنفسك، لأنك أنت تحديت ذاتك، تحديت نفسك، تحديت، تركت أهلك مكان
0: أكيد،
1: وتركت كل من يحبك، وتروح إلى مكان تجلس بينك وبين نفسك فيه موجود. فدائما وأنا هذا طبيعتي، يعني ما أحب أحد يقول لي أنتظر من أحد أنه شكرا ولا شيء في النهاية، والحمد لله.
0: لكن يعني يمكن أنت الحمد لله هو أن أنت واصل يعني لشعور ومرحلة الرضا، لكن البعض الآخر يعني اللي ربما يقول أنه أو يشوف أنه لا أنا يعني حققت إنجازات في دول أخرى، دولتي أو بلادي المفروض هي اللي تحتفي بانتصارات، وهي اللي تأخذ بإيدي وتحطني في موقع الصحيح يلي أنا أقدر أخدم به أبناء بلدي.
1: أكيد كلام سليم جدا، يعني لازم إنه في النهاية يقولك ما رد الطير يرجع لعشه، يعني
0: أكيد.
1: فأكيد يعني لازم إنه يكون للجهات المعنية لها دور أيضا في استقبال الكل هذا. ما شاء الله نحن الشعب العماني ولاد مثل ما قلت في مختلف الرياضات.
0: أكيد.
1: فإن شاء الله أتمنى من القادم الوقت إنه يكون في اهتمام أكثر لهذه المواهب ولهذا الإنجازات اللي قاعدة تسطر على مستوى المحلي ومستوى الخارجي بإذن الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله. يعني وتحديدا نحن نتكلم اليوم عن المدرب العماني. طيب أنا يعني قبل لا أنتقل لسؤال آخر كوتش مازن، خبرتني إن يعني نقطة جدا مهمة في مانغوليا، يعني أنه كرة القدم مش هي الرياضة الأساسية الأولى.
1: نعم،
0: خبرني عند الموضوع.
1: والله شوفي أنت، أنك كرة القدم لو كانت هي الرياضة الأولى أو الشعبية الأولى لكان تغير الوضع في منغوليا، لكن هم عندهم رياضات مهتمين في سباق الخيول، والدولة مشهورة، وللعلم النادي كان يسمى بالحصان الأسود، يعني نادي خوفت. فهذا شيء بعد عامل سلبي للمدربين هناك، بأن في اهتماماتهم ثانية في سباق الخيول. ولا ننسى أيضا أن التحدي الأكبر من كذاك أنه كان لما تكون فترة هذه السباقات يتم تأجيل تقديم مباراة، فأنت تلعوز لك الجدول الروزنام اللي عاملينها الأسبوعية أو الشهرية، فأنت لازم تخليها

0: تغير طيارة، تغير تنتظر ساعة ساعتين وهذا. ولكن ينصح بها يعني تروح إنك تزورها هناك.
1: طيب طيب خليني أسأل أيضا سؤال يعني.
0: تفضلي.
1: نحن ذكرنا إنه اليوم لا يخفى على الجميع إن المادة حاجة جدا مهمة يعني على صعيد الجميع. وما فقط على صعيد المدرب، ولكن أنت اليوم كمدرب إلى أي مدى أو متى حسيت إن أنا فعليا لا أنا المادة أو الأجر يلي أخذه لازم أكون يعني المبلغ الفلاني ما أنزل عنه، خصوصا بعد ما سطرت إنجازات واشتغلت على نفسك بدورات وروحات وردات.
0: طيب أنا بخبرك عن بدايتي. أول شيء
1: قل لي
0: بدايتي ما كنت أتقاضى أي شيء من ناحية الأكاديميات، ومن ناحية حتى في نادي الفجر السنة الماضية تنازلت عن حقي كامل. ما خضيت أي شيء. لما رحت إلى منغوليا طبعا هم عرضوا علي، وطبعا العقود المحترفة لازم تكون في مبالغ معينة، لازم فيها شرط جزائي في حالة أن النادي ما بغاك، وفي أشياء كثيرة. ما في مبلغ معين في بالي. في النهاية أنا أنظر هل أني أنا قادر أظهر نفسي في هذه المنطقة. طبعا أنت قبل لا تتوقع عقد مع نادي في عندي راح تعرض عليك. عندك مثال أتكلم لك أبسط مثال، الدوري التايلندي في الدرجة الثانية الدرجة الأولى رواتب مدربين أكثر من رواتب اللاعبين هنا في عمان. يعني هذا أتكلم لك يعني رواتب مدربين هناك عالي جدا. فأنت إذا بتروح على منظور المادة مهمة، دائما المادة مهمة. طبعا أنا ما راح أشتغل بشيء بدون مقابل، ولكن المادة مهمة بالمقابل أنت لازم تشوف هل يعني أنا هذا المبلغ اللي بستلمه بيناسبني كاسمي أنا موجود في هذه المنطقة ولا لا. في بعض المدربين يروح لك أنا مع نادي متكامل ماديا أموره طيبة وكل شيء، ولكن ما يحقق شيء. فالمادة مهمة، ولكن انت شوف هل انت البروجكت مشروعك انت لسفتك كمدرب هل راح تنجح في هذاك المكان. حقيقة انا في بعض الاندية العربية موجودة هنا او الخليجية عجبني جدا جدا في اختيار او تذوق المدرب. طبعا الادارة موجودة هي تحدد من المدرب مناسب لي، فهذا جدا جذبني يعني من كفكر او كمشروع لمدى بعيد ان انا راح اجيب هذا المدرب. ومدربين كبار يعني اساميهم تخوف جدا يعني والله العظيم، يعني شوف المدربين ليش ما يختاره يعني هذا المدرب حقق انجاز، حقق بطوله في اوروبا وهذا، ولكن يجيك واحد من الادارين لا ما يمشي مع المشروع اللي معانا، نحن مشروعنا كذا هو مشروعه شيء ثاني. فنبحث نحن مدرب، يجيبوا لك مدرب ما ظاهر في الساحه الفنيه كثير، ولكن يبين اسمه بأعلى
1: كفاءة فعليا.
0: أكيد. فالنفس ما خبرتش المادة مهمة، ولكن أنت عارف وين تختار المادة فيها. يعني ما تروح أساسا المبلغ وتنسى كل شيء. يعني في النهاية أنت مسائل، أنت محاسب على كل ريال دخل في حسابك يعني، فالواحد لازم يكون يأخذ بعين الاعتبار في هذا الشيء.
1: واضح. طيب يعني إذا سؤال آخر أنتقل قبل كذا، يعني سؤال الختام اليوم، هل تعتقد أن المشكلة هي مشكلة في الفرص أم التأهيل أم التسويق للمدرب العماني؟
0: والله المدرب مؤهل. الاتحادات الأسيوية والاتحاد العماني ما راح يقصر معك بأي شيء، وارفع لهم القبعة بهذا الموضوع بعمل دورات تأهيلية تدريبية. لكن أنا أشوف مجال التسويق جدا مطلوب في في في في في هذا الجانب. طبعا لازم الواحد يعطي فرصة لنفسه وياخذ ثقة. يعني أنا تواصلت مع أكثر من مدرب، زملائي عماني. أنت خذيت شهادة تدريب في هذا الليبل مثلا البي ولا إيه، وبعدين لا أنا بدرب. قلت ليش ما تروح برا؟ ما أنا يعني أنا مجرد أعطي نصيحة لنفسه، لأن في النهاية هو بيرجع له، ليش ما تروح تدرب برا؟ والله تعرف عندي أولاد وعندي يا قلت له مشاغل الحياة ما راح تخلص، أولادك شيلهم معك، شوف عرض مناسب.
1: أيه.
0: هذا حل ما شو اسمه الوظيفة، اطلع إجازة بدون راتب، شو تسوي؟ يعني أنت لا تتخلى، لأن في النهاية تدريب كرة القدم كمنظور هنا في في في في, في الساحة الفكرية الموجودة على صعيد أتكلم ليش عن المقربين لي، أن هذا مجرد موهبة يفكروا فيها كموهبة فقط.

0: شيء temporary يعني
1: حال مؤقت
0: مؤقت وبعدين ترجع لازم أضرب. فإن شاء الله قريب عما قريب راح أكسر هذا الفكر للكل بإذن الله إن شاء الله وعسى من الله خير إن شاء الله.
1: تمام. أيضا يعني اليوم صرنا ما نشوف عدد كبير أو من المدربين العمانيين موجودين في الدورات الخارجية. ليش؟
0: من ناحية أي دورات تتكلمين عنها؟
1: يعني اللي مثلا إيه اللي أنت مثلا خلينا نقول سويتها وحضرتها.
0: والله يشوف الواحد إذا حاب يطور من نفسه
1: أي
0: في غرفته يقدر يطور نفسه. طبعا الاتحاد الفيفا عمل منظورة لتطوير المدربين كورسات. أنت الحاب أي كورس تعمله موجود هنا يعتمد على ذاتك. أنت وين راح مثل ما خبرتك قبل شوي أنت كمدرب طموحك وين؟ ان اخلي اخلي الشهاده واعلقها. ترى الشهاده مش مقياس للمدرب ابدا. وانا اعرف ناس مدربين واصلين اعلى ليفل مني انا ولكن وينهم موجودين ادرب فريق اهلي. صحيح انا ما استهين بالفريق الاهلي ولكن انت وصلت لهذه المرحله من التدريب او من الشهاده العلميه نتكلم يجب أن تطبق هذا الشيء ما توقف على معين. فأرجع وأكرر الشغف وطموحك أنت إذا حاب تبني راح توصل له. إذا حاب تخليه على ليفل معين راح تخليه على ليفل معين. وصلت بتوصل المنطقة هناك خلاص وصلت هذه المنطقة وانتهى الموضوع. فأرجع وأكرر أن أسلوب التطور الحديث في الدراسات في كل شيء. الحين أنت إذا تريد تعملي كورس أونلاين دقيقتين خلاص العلم تطور. العلم تطور، أساليب التقنية المعلومات تطورت كثير. يعني ما في شيء يعيقك. أنت يرجع وكرر أنت وين تشوف نفسك. إذا أنت تشوف نفسك أني أنا راح أدرب هذا الفريق لمدة 20 سنة راح أدرب هذا الفريق 20 سنة. أنا أشوف نفسي أني بنتقل من فريق من نادي إلى نادي من نادي إلى نادي. طبعا الانتقال جدا جميل بحيث أنك أنت قاعد تجمع خبرات قاعد تخالط ناس ثانيين تشوف فكر النادي وغير. ولكن نرجع وكرر أنت وين تشوف نفسك. إذا تشوف نفسك انك بس تاخذ شهاده على اساس الكل يشوفني انا خذيت شهاده ترى شهاده مش مقياس مدرب ابدا. واي شهاده علميه انا اتكلم لك يعني في اي تخصص انت تدرس مش مجرد كره قدم في اي تخصص تمشي مش مقياس نفسك. الشهاده مجرد حامله اسمك فقط. انت الاساس. أنت الشهاده
1: إيش؟ انت ايش اللي تبيه.
0: واكيد كل واحد وتفكيره في النهايه
1: كل واحد توجهه. جميل. نعم. مستمعين نروح وياكم ونرجع في دقائق الختام.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد وفي دقائق الختام. طيب إذا سؤال ختامي أروح في معاك كوتش مازن اليوم، يعني خبرني عن تطلعاتك المستقبلية كمدرب كرة قدم، وكذلك يعني إيش التوجهات الصحيحة اللي لازم يتبعها كل شخص حاب إنه يدخل مجال التدريب في كرة القدم.
1: طيب طموحاتي للعمل مستقبلا، يعني هذا اللي أقول إن طموحي لا يتوقف عن دوري معين. أول شيء أطمح في الاستمرار كمدرب محترف في الخارج، أكمل اللي بديت فيه وإن شاء الله. عندي اهتمامات في الدوريات آسيوية وأفريقية، وإن شاء الله مستقبلا أوروبية
0: إن شاء الله.
1: طبعا البيئة الكروية اللي أنا راح أخذ فيها تظهر أكيد قدراتي أنا كمدرب، هل أنا مناسب لهذا البيئة. يعني أنا أخذ تجربة في منغوليا، شفتني أنا أوكي قادر أستمر يعني في هذا، ولكن البرد وايد يا أخي، يعني أنا الوحيد اللي أتكلم يعني أنا أتكلم الناس يعني يشوفون علي بنظرة يا أخي، الجو حار معاهم وأنا لابس جاكيتات ما متعود.
0: أيوة.
1: فإن شاء الله الخطوة القادمة اللي راح تكون إن شاء الله في مسيرتي راح تكون خطوة إيجابية بإذن الله. أنا إنسان جدا طموح وأعمل بشكل جدي وأخلص في عمل اللي أريد أسويه، وإن شاء الله مستقبلا بإذن الله راح أوصل لمراد المطلوب لي بإذن الله. نصيحتي للمدربين، طبعا نحن عندنا نفس ما تفضلت في بداية البرنامج عندنا قاعدة مدربين كبيرة في السلطنة. أتمنى أن اختياركم يكون بشكل صحيح، وأنك تستمر ما توقف على نقطة معينة. التدريب قاعد يتغير، حدث نفسك، تطور من نفسك. الأساليب كرة القدم قاعدة تتطور يوم عن يوم، التقنية دخلت فيها، وأتمنى أنك توصل لمرحلة مرموقة لك كمدرب، وإن شاء الله نشوف عدد كبير من المدربين في الخارج السلطنة بإذن الله، أو إنه في السلطنة يعني بإذن الله.
0: بإذن الله الواحد الأحد. يعني نحن جدا سعيدين بوجودك معنا اليوم كوتش مازن، وأنا حرفيا استمتعت جدا اليوم بالحوار. وعلى فكرة أنت يعني اليوم ضيف الختام في برنامج أصيفكم مع هلا، اليوم الحلقة الختامية
1: ما شاء الله. وأنا جدا سعيد. أشكرك أخت حورة على هذا الاستضافة، والأخوة القائمين على عمل هذه المقابلة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: طبعا اليوم الخميس صح؟
0: أي خميس.
1: أتمنى الأخوة المستمعين اللي وصلوا بالسلامة.
0: آمين.
1: والله الله في أعماركم.
0: أي والله أهم حاجة.
1: أهم حاجة تعرف الزحمة والناس كل حد يريد يروح البيت، ولكن انتبه في الطريق، تذكر دائما أن في حد ينتظرك في البيت. وأتمنى لي ولكم التوفيق إن شاء الله في المحافل القادمة. شكرا لكم على حسن الاستضافة، كنت سعيد جدا جدا جدا جدا بهذا اللقاء مع أخت حورة، وعطيت الشغلي ثقافة على كرة القدم بإذن الله.
0: ما قصرت المعلومات. إذا مستمعينا بكذا نختم لقائنا مع كوتش مازن بن سيف السابعي، مدرب كرة قدم عماني. ويعني أروح معكم أيضا وأودعكم على خير إن شاء الله. ثلاثة أشهر قضيناها مع بعض في برنامج صيفكم مع هلا، كان من أمتع البرامج، استمتعت كثير معاكم، فشكرا جزيلا للمستمعين، شكرا أيضا لكل من شاركنا برسائل مسائية خلال فترة البرنامج، شكرا كذلك لكل من شاركنا في الاستماع. الشكر أيضا موصول لجميع ضيوفنا يلي خاضوا معنا في هذه الرحلة، أيضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي يلي كان موجود معي فعليا طول هذا البرنامج في الإعداد، وأيضا الشكر لجميع الزملاء في السوشيال ميديا على تعاونهم الدائم. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير إن شاء الله في برنامج قادم. كل الشكر والحب لكم، مع السلامة.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب.
0: غيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاءات واجتماعات عقدت بمسقط بين عدد من أصحاب المعالي والسعادة والوفد الاقتصادي القطري برئاسة سعادة الشيخ وزير التجارة والصناعة القطرية. سلطنة عمان تجدد التزامها الدولي بدعم قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم التنموية. سلطنة عمان تؤكد أهمية تمكين المرأة في منتدى قيادة المرأة لتعزيز ثقافة السلام الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأيضا سلطنة عمان بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 101 دولار أمريكي و84 سنت. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرجة في العالم وتحمل نحو 1219 مركبة مخصصة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، منها أكثر من 200 مركبة للسوق العمانية. وتكريم الفائزين في مسابقة استكشف مواهب عمان التي شهدت مشاركة 80 شابا وشابة في مجالي الغناء والعزف الموسيقي على مسرح أكتيف عمان بالجمعية العمانية للسيارات. الحكم العماني أحمد الكاف يعلن اعتزاله التحكيم بعد مسيرة امتدت 20 عاما شهدت مشاركات في العديد من المنافسات المحلية والقارية والدولية. أما عن حالة الأرصاد أو الطقس لهذا اليوم، فحيث توضح آخر صور رادار الطقس لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر مع فرص لتوسعها خلال قادم الوقت، والله أعلم.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله نيامي، حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكر الله
5: الحمد لله كلنا بخير وعافيه. اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: وينك مختفي؟
9: في دبي.
8: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
9: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
8: شاركنا حاجة.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
2: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
2: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
2: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
3: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: باقي الساعة على برنامج هلا

0: التبرع بالصفائح الدموية هدية ثمينة لمرضى السرطان وأمراض الدم، ساعة من وقتك قد تمنح مريضا فرصة جديدة لمواصلة العلاج.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاءات واجتماعات عقدت بمسقط بين عدد من أصحاب المعالي والسعادة والوفد الاقتصادي القطري برئاسة سعادة الشيخ وزير التجارة والصناعة القطري. سلطنة عمان تجدد التزامها الدولي بدعم قضايا الشباب وتعزيز مشاركتهم التنموية. ميناء الدقم يستقبل إحدى أكبر سفن الدحرج في العالم وتحمل نحو 1219 مركبة مخصصة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، منها أكثر من 200 مركبة للسوق العماني. وزارة العمل ممثلة بفريق إعداد الخطة الاستراتيجية عقدت لقاء تشاوريا مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض واقع سوق العمل والاستماع إلى مرئيات الشركاء حول التحديات والفرص بما يسهم في تحديد الأولويات الاستراتيجية وتعزيز جودة مخرجات الخطة.

0: وأيضا من الأخبار والعلوم، هيئة الدفاع المدني والإسعاف اختتمت ممثلة بإدارة التدريب دورة الإشراف والتوجيه الطبي الميداني التي استمرت 5 أيام بهدف تطوير مهارات المسعفين المشرفين وتعزيز كفاءتهم في متابعة وتقييم الأداء الميداني بما يسهم في رفع جودة الخدمات الإسعافية. كذا وصلنا معاكم لختام أخبار وعلوم هذه الساعة.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يامي، حيا الله فيك يا مرحبا
4: يا شباب. حيا الله الحبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم. أخبار وعلوم على هلا أف أم. على 102.7

0: أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا أف أم. بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي. أنا قهوة عمانية.
3: أما أنا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر
5: سواني في الكافير.

ابتداء من الخامسة مساء على هلا اف ام. هلا كفي على هلا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. هذه التحيات نجددها لكم في مساء نهاية الأسبوع، مساء الخميس اليوم 3 سبتمبر. يعني ممكن نقول انه اخر كذا خميس مع الإجازة الصيفية تقريبا، فما اعرف المفروض ان شاء الله يعني راجعين يا حبايب يا حلوين يا طلاب يا الأحد بإذن الله مع المدارس ومع العودة للمدارس والأجواء الحلوة، ونرجع من جديد كذا لروتين نقول يعني مختلف. كل شيء رح يرجع بإذن الله تعالى، المدارس اللي أجزوا في الصيف من موظفين يرجعون لدواماتهم، الزحمة رح ترجع وكلنا رح نرجع. أنا مثلكم ترى رح أرجع، رح أروح على الصباح، أشوفكم في صباحكم عماني إن شاء الله. فنقضي إن شاء الله هذا اليوم بكل الحب ونختمه كذا ختام حلو إن شاء الله. قدرتوا أنكم يعني تستمتعوا واستغليتوا خلنا نقول الإجازة الصيفية بالطريقة المناسبة اللي يعني رضوتكم، إيش ما كانت يعني خلنا نقول طلعات، إيش ما كانت رحلات، إيش ما كانت تجمعات، إيش ما كانت سفريات، إيش ما كانت قاعدة في البيت بس كذا وراحة كذا، الواحد حاط ريل على ريل مرتاح في بيت ينام يقوم، يعني ما في أكيد مكان الواحد يقدر ياخذ فيه راحته كثر بيته ومكانه. فما أدري علومكم إيش سويتوا، بس الأهم إن شاء الله تكونوا انبسطوا في إجازتكم الصيفية ويعني راجعين كذا باستعداد مع استعداداتكم النفسية. يعني أهم شيء النفسية ترى قبل ما تتجهز من الأدوات والأشياء أنك أنت ترجع لبداية الأسبوع. ربي يسعد الجميع ويحفظكم جميع إن شاء الله، ودروب السلامة لكل من يسمعنا. أكثر من وقفة أكيد راح تكون معنا، راح نتوقف مع الطرقات نشوف وضع أكيد يعني الشوارع كيف صايرة في هذا المساء. أتمنى إن شاء الله تكون يعني أموركم طيبة والشارع يكون سالك عليكم والكل يوصل لأهله وأحبابه بالسلامة كذا. يعني هذا الويكند أتوقع في أيضا مجموعة من الاحتفالات من المناسبات السعيدة، وإحنا يعني في بداية سبتمبر، فالله يهني الجميع إن شاء الله. هذا أجمل تحية لكم مني وفاء، وتحيات لحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: شكرا.
1: مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: تحية لكم من هلا كافيه مستمعينا الأحبة. نتمنى دائما إن شاء الله كذا مساءاتكم تكون طيبة، واليوم على نهاية الأسبوع في مشوار الخميس. خلوني أعطيكم من الأخبار الحلوة والأخبار السارة والأخبار اللي إن شاء الله كذا يعني تروقكم وتستاهلونها، يعني اللي عنده مناسبة، اللي عنده ذكرى حلوة، اللي يحتاج إنه يعمل خطة للفترة الجاية. فنقول لكم انضموا لتخفيضات الصيف الأخيرة من 7 إلى 10 سبتمبر. مستمعينا يقدم لكم فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط عروض مكافآت الصيف الأخيرة، وهذه مش مجرد تخفيضات، هذه فرصة جات لي عندكم إذا عندكم مناسبات مثل ما قلنا إنكم تحجزوا وتستغلوا هذه العروض. إقامة، تناول طعام، استرخاء، وأيضا تحصلون على المزيد أثناء إقامتكم. كل 25 ساعة يتم فتح مكافأة جديدة مع كل حجز غرفة، سبا، ترقية للغرفة، تجربة طعام مميزة. فتابعوا الموقع كل 25 ساعة من منتصف الليل حتى الساعة 1 صباحا من اليوم التالي علشان تكتشفون إيش اللي ينتظركم. تبدأ أسعار الإقامة من 70 ريال عماني في فندق هيلتون مسقط البندر و80 ريال عماني في فندق الحصن مسقط، إلى جانب خصومات راح تكون على المأكولات والسبا والتذاكر اليومية والمزيد. احجزوا خلال فترة العرض اللي تستمر 100 ساعة، استمتع حتى 31 من أكتوبر 2026، يعني فرصة الحجز عندكم من الحين من 7 إلى 10 سبتمبر، وتقدرون تستخدمون هذا الحجز والإقامة يعني إلى 31 من أكتوبر. بإمكانكم الاتصال على الرقم 2477-6262 2477-6262 للحجز، أو توجهون إلى حسابهم على إنستغرام وعشان تشوفون الرابط للحجز مباشرة عبر الإنترنت. فلا تفوتون الفرصة الأخيرة للاستفادة القصوى نقول من هذا الصيف وهذه تخفيضات الصيف الأخيرة اللي تقدمها لكم فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط، يعني عروض ومكافآت الصيف الأخيرة مش مجرد تخفيضات. أربعة أيام 100 ساعة، خلال هذه 100 ساعة مثل ما قلنا راح تحصلون مفاجآت كثيرة. إن شاء الله مستمتعين ومتهنين، كل اللي راح يحجز، كل اللي عنده مناسبة نقول في سبتمبر أو في أكتوبر تقدرون هذا العرض تستخدموه إلى 31 من أكتوبر.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
2: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط، تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

نعم إن شاء الله لكم جميعا وما كانت طرقاتكم في مساء نهاية الأسبوع. يعني نقول مساء شوارع ما شاء الله الزحمة، دروب السلامة للجميع يا رب. الناس متحركة رايحة، اللي رايحة تخلص أمورها وتجهيزاتها، واللي رايحة الإجازتها رايحة عند أهلها عند أحبابها، فربي يهني الجميع إن شاء الله وبالسلامة الكل يوصل. الزحام في أكثر من مكان، إذا بروح على الخط السريع بداية، يعني البداية راح تكون للقادمين من الخوض باتجاه الرسيل، اللي طالعين من صوب المعبيلة والخوض رايحين صوب الرسيل، هذا المنطقة تحديدا من جسر الخوض إلى الرسيل راح يكون فيها ازدحام وكثافة مرورية، وأيضا نهاية الخط السريع. في المقابل نشوف أيضا العامرات، نلاحظ أنه في ازدحام في العامرات اللي جايين من وادي عدي، نقول عند منتزه العامرات عند الدوار قبل راح يصادفوا ازدحام، وأيضا بعدين ازدحام آخر عند دوار المنطقة الثانية للي رايحين نقول صوب العامرات أو صوب النهضة أو صوب قريات، فبيكون ازدحام في هذه المنطقتين. أيضا على الجهة الثانية بنروح للشارع العام، في الشارع العام وشارع سلطان قابوس نقول ازدحام للي نازلين صوب نقول مدينة سلطان قابوس بالاتجاه إلى يعني مسقط راح يصادفوا ازدحام، أيضا من المطار إلى ما إحنا رايحين صوب برج الصحوة أو مسقط سيتي سنتر، هذه المنطقة أيضا فيها ازدحام وفيها كثافة مرورية. بالشارع السريع أيضا بالمقابل نفس الجهتين، يعني من صوب غلا الأنصب العذيبة اللي رايحين صوب الباطنة، فهنا يكون في ازدحام، وأيضا الرسيل والخوض وانتوا رايحين سيدة للباطنة أيضا راح يكون في ازدحام في هذه المنطقة. دروب السلامة للجميع بإذن الله تعالى، والكل يوصل لمقصده بالسلامة وبالأمان.

عاجل. طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.

0: نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 4 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

هذه تحية أكيد لكم، وما زلنا متواصلين معاكم مستمعينا من هلا كافيه. وفاء في بداية ساعتنا نقول الثانية، وأشوف أيضا مع الأرصاد إنه في تنبيه لفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر، قد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية أحيانا على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وبحر العرب.

نقضي كذا مع أخبار نقول الأرصاد. عندنا أيضا من المشاركات وتحيات نقول أبو عمان يمسي عليكم بالخير على كل من يعرف سامي العبدلي وكل المستمعين الكرام. أيضا أبو مريم العميري يمسي عليكم بالخير، يا مرحبا وسهلا. أتوقع أيضا هذه رسالة بالضبط. ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام ولاية المضي بشمال الشرقية يوجه تحياتي المسائية للجميع ويقول مع الأجواء الجميلة والطبيعية معانا في وادي عندام، تحياتي الخاصة للصديق شهاب بن حمد البلوشي بمناسبة عقد قرانة هذا الأسبوع، ونقول له مع فرحة الأهل والأصدقاء ألف مبروك، وتحياتي لكم لجميع المتابعين، يا حيا وسهلا وألف مبارك إن شاء الله لشهاب، نتمنى له حياة زوجية سعيدة هو وكل يعني مثل ما يقول المعاريس. تحية أكيد لكم جميع. ويقول لا فائدة من إضفاء تفسير غبي على كل شيء، أحيانا تعطلت سيارتك لأنك لم تهتم بصيانتها وليس لأن أحدا حسدك. نفسيا عندما ترتبط أو عندما نربط كل مشكلة بعوامل خارجية قد نهمل مسؤوليتنا عن الأسباب الحقيقية، فالنضج النفسي لا ينفي وجود الحسد أو الابتلاء لكن يدعونا أولا لمراجعة تصرفاتنا. وأنا يعني جدا أتفق مع هذه الرسالة، في أشياء ممكن إحنا فعلا نكون يعني السبب فيها، ما نهتم فيها، يعني نتركها أو يعني ما نتحمل مسؤوليتها الحقيقية، أو لما يصير فيها شيء ومشكلة نحب نقط المسؤولية على الأشياء الثانية والعوامل الخارجية، نهمل مسؤوليتنا نحن عن الأسباب الحقيقية. صحيح في حسد وفي غيرة وفي عين وفي هذه الأشياء كلها موجودة، لكن بعد هل أنا يعني سويت كل اللي علي والهم أنا مقصر على قولتك ما وديت السيارة السيرفس وقفت علي بالشارع ويقول حاسديني عليها. كل شيء في هالحياة يحتاج

0: 0527.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 935-1027.
3: هلا أف أم
4: مزاجك
3: يلعب.

0: إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا كفي على هلا

0: صوتك واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: هدف الحصول على معلومات وبيانات وصور ومقاطع فيديو، لكن للوصول إلى هذه المقاطع والصور إما ابتداء أن تكون هناك بناء على علاقة بين المبتز والضحية، كأن توجد علاقة عاطفية بينهما ويقوم أحدهما بإرسال إلى الآخر صور يعني مثلا مخلة له، وبعد انتهاء هذه العلاقة يقوم بابتزازه بهذه الصور. الأسلوب الثاني أيضا الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالضحايا في وسائل التواصل الاجتماعي، إما من خلال الاختراق وهذا نسبته قليلة، أو تسليم المجني عليه لبيانات الحساب للمبتز بغية تفعيل خاصية معينة، استرجاع بيانات أو مقاطع فيديو معينة. من أشهر الأمثلة الموجودة قبل عدة سنوات كانت فتاة في الصف 11 على علاقة بشاب، وبعد دخولها للصف 12 أرادت إنهاء هذه العلاقة لكي تتفرغ لهذه السنة المهمة أو السنة الدراسية المهمة، ولكن للأسف المبتز أو الشخص الآخر بدأ بابتزازها بمحتوى الرسائل والمحادثات التي بينهما، طلب أمور غير أخلاقية، فطلبت منه الحضور إلى مكان معين، وبعد حضوره لهذا المكان كان في منتصف الليل، وبعد حضوره للأسف كانت لديها سكين وقامت بالطعن في منطقة الصدر. حاول هذا الشخص الهروب من الموقع واستطاع المشي لمسافة بسيطة، ولكن الإصابة كانت في مقتل وتوفي نتيجة الطعنة السكين. الابتزاز دائما عواقبه وخيمة سواء على المبتز أو على الضحية نفسها، لأن العواقب قد تكون حتى على المبتز لأنه لا يدرك ردة فعل الضحية صغر سن المجن عليها والضحية في قضية الابتزاز، لأنها في النهاية أصبحت متهمة في جناية القتل.
2: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الادعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون. هلا كفي على هلا اف ام.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 4767 أو 22000.
3: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذن معاكم من مشوار هلا كافي مستمعينا وصلنا للختام. كنت سعيدة معاكم طوال الثلاث أسابيع الماضية، وأكيد يعني كذا فترة كانت جميلة، أيام كانت حلوة، ضيوف أيضا مميزين كانوا معانا ونورونا في هلا كافي. الشكر موصول لزملائي اللي كانوا معي في الفترة المسائية، الحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مازن الزجالي، ومر علينا أيضا مازن القصابي، وأيضا الزميل حمد سعيد. كل الشباب لهم جزيل الشكر. زميلنا علوي الموسوي بعد كان يساعدنا في أمور كثيرة. إن شاء الله من الأسبوع القادم إذا الله عطانا عمر نلتقي فيكم في رجعتنا لمكاننا الأساسي، نروح معكم لصباحكم عمان إن شاء الله. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، أتمنى لكم إجازة سعيدة.

0: المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي الفيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك للعرب.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ما كل طفل يتأخر في الكلام يعني عنده تأخر لغوي. أحياناً يكون الطفل فعلاً يحاول يتفاعل لكن للأسف ما يستقبل الكلام بوضوح، وهنا قد تكون المشكلة في السمع وليس في اللغة نفسها. ضعف السمع عند الأطفال ممكن يظهر على شكل تأخر في النطق، فتلاحظ أنك لما تنادي اسمه ما يرد، أو يرفع صوت التلفزيون، أو ما ينتبه للتعليمات، أو ينطق الكلمات بطريقة غير واضحة. والمهم نعرف أن فحص السمع بعد الولادة ما يكون كافي دائما، لأن بعض مشاكل السمع تظهر بعدين بسبب التهابات الأذن المتكررة أو تجمع السوائل خلف طبلة الأذن. لذلك لما يتأخر طفلك في الكلام من أول الخطوات المهمة إن نفحص سمعه قبل ما نعتبرها مشكلة نطق أو لغة فقط. وتفاصيل أكثر عن التشخيص المبكر وصحة الأطفال بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا. We'll be right back.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا، وللحفاظ على صحة العيون.
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: التبرع بالصفائح الدموية صورة راقية من صور العطاء الإنساني. كن جزءا من رحلة الأمل والشفاء.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

البيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تنطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الأطفال
1: ليا صافي سنت طاش حدو قتله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: الخميس.
1: هذا نايس ويكند.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: تطبيق هلا أف أم.

المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن الضر وتمييز.

هايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شارك لحظة.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

من المكيف قبل النوم يساعد على تبريد الغرفة وإزالة حرارة النهار، فيبدأ الجسم النوم براحة. لكن يفضل تقليل البرودة أثناء الليل لأن الجسم لا يحتاج تبريدا قويا طوال الوقت. التوازن بين البداية المعتدلة والبرودة الخفيفة يعطي نوما أهدأ وراحة أفضل.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

0: مجلة خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: مجلة خليجي.

الرسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمزا

0: 0527.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
2: 9351027.
3: هلا اف ام
4: مزاجك بالعربي.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later. The number you are calling is out of reach. Please try again later.
1: خلني على الجمرة تلظى
2: على الجمرة تلظى ما تحمل ثانية وحدة دون
0: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب رجاء المحاولة فيما بعد
2: ما تحمل ثانية وحدة بدون سير وشحن تلفونك يوم فضة صبري فضة يوم فضة تلفونك
3: صبري فضة يوم فضة تلفونك

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @HalaFM Radio.
0: كل معنا على FM.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاهد. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: أو خدمة

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

وبين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
2: 22009004.
1: تواصلوا معنا اليوم.